0: في أول تحرك عربي، دولة الإمارات تنظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل وتحدد 15 عاماً كحد أدنى للاستخدام.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران يعد انتصاراً للولايات المتحدة، متوقعا وقفا كاملا لإطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل، داعيا أطراف الشرق الأوسط إلى دعم مسار المفاوضات. وفي تدوينة نشرها على تروث سوشيال نفى فيها في الوقت ذاته صحة تقارير تتحدث عن وجود دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لطهران، واصفا إياها بأنها دعاية كاذبة من الديمقراطيين. أرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس نسخة من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وفق وثيقة طلعت عليها رويترز، وتأتي الخطوة بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن فترة 60 يوما بدأت للتفاوض على التسوية النهائية، مضيفا أن المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النهائي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بشرط وجود الوفد الإيراني في موقع المفاوضات، وأضاف أنه يعتزم قيادة الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران.
2: خطتنا هي الذهاب إلى سويسرا، لا أعرف متى بالضبط. سيكون لدينا أشخاص على الأرض يقودون المحادثات الفنية والمحادثات النووية وكيفية تدمير اليورانيوم على التخصيب. كل تلك الأمور يجب الخوض فيها بتفاصيلها الدقيقة، لذا أخطط للذهاب إلى سويسرا، لكن هذه الخطة قد تتغير لأن الخروج من إيران ليس بالأمر السهل. أعتقد أن فترة 60 يوما بدأت رسميا اليوم، سنبدأ احتساب 60 يوما اليوم.
0: في هذا العرض مشاهدينا مع الزميل عيسى المرزوقي نتعرف إلى أبرز ملامح مفاوضات 60 يوما بين واشنطن وطهران وما تحمله من استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية.
3: مفاوضات 60 يوما بين الأمريكيين والإيرانيين تدخل حيز التنفيذ، فماذا يحمل هذا الاستحقاق في طياته؟ الجانبان تعهدا في مذكرة التفاهم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل خلال أول 30 يوما من المفاوضات، إيران مطالبة بإزالة الألغام وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. ينتظر أيضا أن تصدر واشنطن إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، لكن واشنطن لن ترفع جميع العقوبات على طهران بجرة قلم، فالبند المتعلق بإنهائها مرهون بجدول زمني صارم يتم الاتفاق بشأنه كجزء من الاتفاق النهائي. وبدخول المفاوضات 60 يوما حيز التنفيذ، ينطلق قطار الحسم النهائي في مصير اليورانيوم الإيراني المخصب، تفكيك البنية التحتية النووية العالقة عبر آلية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين وفق جدول زمني محدد. كما سيتم خلال هذه المهلة إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم وضمان الامتثال الكامل للاتفاق النهائي.
0: أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها رفعت الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان التزام إيران بجميع بنود الاتفاق. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالحها ستظل محفوظة. وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بزشكان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران، وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن على ما وصفه بمطالب مفرطة. وأكد خامنئي أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول رؤيتها. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لهجته تجاه منتقدي الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران داخل إسرائيل، مؤكدا أن ترامب يمثل الحليف الأبرز لتل أبيب في المرحلة الحالية، وحذر من تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الأزمات التي تواجهها إسرائيل.
2: دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. إن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلة تواجهها هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد.
0: من جانبه شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على ما وصفه بالعلاقة الحيوية بين إسرائيل والولايات المتحدة عقب توقيع التفاهم الأمريكي مع إيران وظهور تباينات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد نتنياهو أن الصراع لم ينتهي بعد، وأن هناك تحديات تتطلب تقديرا هادئا ودفاعا عن المصالح الأمنية لإسرائيل، مع الحفاظ على الشراكة القوية مع الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل حسب قوله. بعد توقيع اتفاق ترامب مع طهران، يجد نتنياهو نفسه أمام واقع إقليمي جديد لا ينسجم بالكامل مع الرؤية الإسرائيلية للحرب على إيران. فبعدما راهن نتنياهو على دعم إدارة ترامب لتحقيق أهدافه في المنطقة، ترى أوساط إسرائيلية أن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وما تتضمنه من ترتيبات تشمل لبنان تضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات جديدة.
4: إن كان هناك شخص في إسرائيل يتقلب في فراشه ليلا لا يذوق طعم النوم أو الراحة بسبب الاتفاق الإيراني الأمريكي، فهو بالتأكيد الشخص الذي يعيش هنا في شارع غزة 35 بالقدس، هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فما بدأ كشهر عسل بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعيد انتخاب الأخير رئيسا، يتحول الآن على ما يبدو إلى كابوس على الصعيدين الإقليمي والشخصي. إقليميا، ترامب وقع لمذكرة تفاهم مع إيران، مذكرة تراها إسرائيل سيئة لأسباب كثيرة، فهي تنهي الحرب والحصار على إيران بل وتنعشها اقتصاديا، والأهم أنها لا تحوي إجابات شافية بعد بشأن مستقبل البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية أو أذرع إيران. كما أن المذكرة تشمل وقف القتال في لبنان ووفق تسريبات انسحابا إسرائيليا من هناك. على الصعيد الشخصي، ها هو نتنياهو يتعرض للإهانة تلو الأخرى، بدءا من المكالمة المتوترة التي جمعته مع ترامب أول الشهر الحالي، مرورا بتصريحات متلاحقة يطلقها ترامب حتى يومنا هذا، وصف فيها نتنياهو بشريك الصغير والمجنون وعدم إتقان إدارة الحرب ضد حزب الله في لبنان، ناهيك عن تأكيده أنه لولاه لمحيت إسرائيل ولا دخل نتنياهو السجن. في الوقت الحالي يتلخص رد حكومة نتنياهو على كل ما سبق في عدم إخراج الخلافات إلى العلن وتأكيد على عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن وجب التفكير أننا في
5: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتتراوح بين 20 إلى 22 درجة على صعيد ملبن، جيد بارد 16.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

معكم دائما مراديو تؤمي أستراليا 1638 أي. إذا رح نتابع نحن وياكم مع النائب الرئيس الأمريكي. 12.5 مليون برميل نفط عبرت من مضيق هرمز الليلة الماضية حسب نائب الرئيس الأمريكي. 12.5 مليون برميل نفط يلي عبرت من مضيق هرمز الليلة الماضية. أيمتى رح نتمتع بتخفيض أسعار النفط وترجع إلى ما كانت عليه سابقا قبل الحرب على إيران؟ فهون قوي بسرعة ببلش يبرروا لك أنه في هونيك مصافي تضررت ويلي بدها فترة حتى ترجع تشتغل وتعمل بالشكل الطبيعي، وكمان بنفس الوقت لا تتوضح الأمور إلى ما هنالك من الحجاج بس لحتى يخلوا أسعار البترول عالي. فإذا كمان حسب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، قوتنا بالشرق الأوسط سمحت لأكثر من 12 سفينة بتجاوز الحصار البحري. مكملين احنا وياكم من تؤمية. إذا فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل مذكرة التفاهم مع إيران، والأخوين بأوروبا كيف يمكن للقارة العجوز مواجهة التنظيم حسب ماكرون يلي انتقد سياسة نتنياهو ويقدم له نصيحة بشأن لبنان. حسب المعلومات أنه رح يكون في اجتماع الأسبوع المقبل حسب ما ورد قبل شوي. بحب أذكر يعني كمان بالخبر اللي ورد أنه إسرائيل حسب الوسائل الإعلام أنه الجيش اللي راح ينسحب من لبنان، وهيدي انسحاب الجيش راح يكون في مناقشة له بواشنطن الأسبوع المقبل حسب الإعلام الإسرائيلي. فإذا عم نتابع نحن وياكم هلأ في كلام عم بيتم هيك التداول فيه أنه قد يتم الانسحاب الإسرائيلي بين ليلي وضحاها يعني من لبنان، فما بعرف إذا هو كلام حقيقي وهيك بين ليلي وضحاها رح نشوف إعلان إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، ولكن مع الوضع الحالي ما فيك تصدق يعني مع الكلام اللي عم نسمعه هلأ ما بعرف إذا فينا نصدق ولا ما نصدق، لأنه بطلنا نصدق شيء بصراحة، بطلنا نصدق شيء يعني من تقريبا كم أسبوع لورا كنا عم نسمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيدا الهجوم على إيران والتدمير والجحيم والكلمات ويعني الاستسلام الغير مشروط وكل هالقصص هيدي، وهيدا التحالف يعني ويحق لإسرائيل لأنه تحمي حالها وتتأمن مناطق الشمال إسرائيل وكل هالقصص هيدي اللي كنا نسمعها، وفجأة شفنا اليوم بالنسبة لمذكرة التفاهم لأكتريتها جاية لمصلحة إيران. فحسب البث الإسرائيلي اللي بيقول الجيش يقول أن انسحاب الجيش من لبنان سيناقش في واشنطن الأسبوع المقبل. فهل فعلا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان كيف سيكون الوضع؟ نحن نتمنى فعلا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ويكون في سليم ويكون ويحل محله الجيش اللبناني، هيدا الشيء اللي بنتأمله. بس في حال يعني كمان رجع السلام حزب الله فكيف سيكون الوضع؟ كيف سيكون الوضع؟ هل رح نرجع يعني بعد فترة رح ترجع تندلع الحرب بين الطرفين؟ فما بعرف يعني بعد لغاية هالوقت الأمور غير واضحة، ولكن حبيت أن أقول لكم الخبر. ولأنه البث الإسرائيلي اللي كمان اليوم عم بيذكر أنه رح يكون في اجتماع لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، فقد يكون كمان من ضمن الخطة أو الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي سيكون على إسرائيل الانسحاب من الجنوب، يعني أكيد قد يكون يعني هذا الأمر ما في شيء مستبعد يكون في هناك ضغط، لأنه اللهجة اللي عم يتعاطى فيها رئيس الأمريكي ونائبه ويعني أكيد فريقه تجاه إسرائيل، فهيدا بيبين أنه ما فيها إسرائيل تخوض الحرب يعني لوحدها وما قدرت حققت إلا أنه
قتلت قادة من حزب الله واحتلت بعض الأراضي في الجنوب، ولكن قد يكون الضغط الأمريكي للانسحاب الإسرائيلي وإعطاء الدور للرئيس الشرع، لأنه كمان هذا الشيء اللي عم نسمعه قد يكون كمان أعطاه دور لرئيس الشرع ليدخل من لبنان، يعني من الدلفي للمزريب، ما هيك هيك بيقول مثل. خلينا نروح لبريك ومن بعد راح نكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا. Check us out on Facebook, توأمية أستراليا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سوا مكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا، من تابع مع كده اليوم حققته الجامعات عنا في أستراليا، خاصة جامعة نيو ساوث ويلز يلي صنفت من بين 19 يعني الأوائل حول العالم. فأكيد هيدا شيء فخر لأستراليا أنه تكون الجامعات الأسترالية متقدمة بهيدا الشكل. رح نتابع نحن ويكم مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. نعم، الجامعات الأسترالية من الجامعات يعني فخمة جدا، وأسلوب التعليم فيها كتير راقي جدا، يعني مستوى عالي. وبعدين دائما كل دول العالم بتفضل أستراليا إن هي تلتحق بجامعاتها، لأنها فعلا بتخرج ناس على مستوى عالي، وده شيء جميل جدا، يعني من ضمن المزايا الجميلة اللي في أستراليا حقيقة.
3: نعم صحيح، مبروك أكيد للجامعات اللي فازت واللي كانت متقدمة جدا من خلال هالتصنيف. منرجع للوضع السياسي، جاي ديفنس تصريحاته نارية تجاه إسرائيل، فشو تعليقك؟ هل فعلا اليوم فك الارتباط، فك التحالف من خلال هالكلام اللي عم نسمعه، أم هو تمثيلية؟ ما بعرف كيف بتشوف اليوم تصريحات جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي
4: عن
3: جاي ديفنس يلي طبعا اليوم بيقول انه لولينا ما كنت انمحت اسرائيل، في عندك 9 مليون انتو بس، انه ما فيكن تحاربوا يعني بتسعة مليون مثلا، العدد كتير قليل. وكمان اي
4: ونفس التصريحات زي كده قالوا لولا اسرائيل ما كانش هتكون امريكا، يعني كان في تصريح برضو من مسؤول كبير إسرائيلي قال إن لولا إسرائيل ما كانتش هتبقى أمريكا. وبعدين بينه وبينك يعني ما تنساش كمان اللوبي اليهودي في أمريكا، يعني هو اللي محافظ على أمريكا. احنا لازم نكون منطقيين جدا، يعني بالنسبة للبنوك، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة لكل شيء. يعني اللوب اليهودي أو الجالية اليهودية هي اللي مسيطرة على كل الحاجات اللي احنا بنشوفها. وبعدين لأن الجالية اليهودية من الناس اللي يعني اللي بيفكروا للمستقبل البعيد جدا، ودائما عندهم التطور ده مهم جدا في حياة أي يهودي في العالم، عنده التطور ده من ضمن يعني تركيبته كإنسان، يحب دائما يتطور غير الناس اللي هي راضية بالمكتوب. يعني عارفة زي في الناس اللي هي راضية على الحياة اللي هي فيها ومتأقلم مع الطبيعة الاقتصادية اللي هو عايش فيها أو السياسية أو الدينية أو في ناس لأ ما عندهاش الحاجات دي، عايزة تطور دايما الحاجة وتخليها أحسن وأفضل. فالجالية اليهودية تركيبتها كده وده حاجات كمان قال لهم أينشتاين، قال لهم أنتوا لليهود أنتوا ما عندكوش يعني عضلات، أنت عندكوا الدماغ، لازم الدماغ هو أقوى من العضلات، ودي حقيقة. في ناس بيفكروا العضلات هي كل حاجة، ده يعني إسرائيل دلوقتي تقدر تحارب أي حد لأنها عندها روبوتات يعني قد عدد الجيش،
3: لا بس قالوا
4: جاهزين يدخلوا على الأرض بريا،
3: قالوا لو ما قدرتنا العسكرية أنتوا ما كنتوا قادرين يعني تواجهوا، يعني كانت سقطت من زمان إسرائيل. قالوا أنتوا أصبحتوا مكروهين بالعالم، أنا قالوا أنه أنا ما عندي ثقة فيكم، ما عندي ثقة بأي حدا يعني بالخارج. فهيدي تصريحات ولا مرة سمعناها من مسؤول أمريكي تجاه إسرائيل.
4: نعم، يعني دي من أخطر، يعني احنا بنتكلم على المبدأ الأول وبعدين حد يقول بهذا الكلام. يعني أنا فاكر مثلا بايدن قال لهم أنا صهيوني أكثر من الصهاينة، يعني قالها يعني. وأي رئيس أمريكي بيكون أهم حاجة إن هو إرضاء إسرائيل، لأنها وجود إسرائيل استراتيجي بالنسبة لأمريكا بنفسها، يعني وجودها في في في في المكان اللي هي في مكان استراتيجي ومهم جدا بالنسبه لامريكا. حتى بيقول لك دي البنت المدلله يعني لامريكا. وبعدين تصريحات زي كده ممكن تاذي وتاذي العلاقات، يعني ليه توصل اللي هو يقول الكلام اللي هو ملوش اي طعم ولا اي لازمه ده خالص، ما حدش يعرف. يعني ما اعرفش ايه نتائج هذه التصريحات، أنا بقول نتائجها كارثية على السيد فانس، كارثية بمعنى الكلمة، لأن كل الدنيا هتتقلب عليه وحنشوف اللي هيحصل في المستقبل. متهيأليش هيكون يعني
3: هذا برأيك هذا على مستقبله السياسي فنش. لأن بزمان يعني كان كمان في هونيك انتقادات لإسرائيل، وشفنا يعني كمان شو كانت النتيجة على المسؤولين اللي أدلوا بتصريحات مسيئة
4: بيها. أيوة بس دي مش انتقادات مدام كلود، دي أهانة.
3: نعم أكيد
4: دي أهانة، دي انتقادات مثلا يقولوا إن إحنا يعني بنحاول نقدم المفاوضات، يعني في كلام دبلوماسي بيتقال، لكن الكلام اللي حضرتك بتقول ده دي أهانة ولازم يتعاقب عليها يعني.
3: يلا سيف.
4: وبعدين هو يعني كان من ضمن الناس اللي هم مؤهلين هو وروبيو إن هو يكونوا في الرئاسة، يعني هو أضع على مستقبله السياسي تماما خالص.
3: فالأسبوع المقبل رح يكون في اجتماع حسب البث الإسرائيلي، لأنه رح يكون في اجتماع بواشنطن لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي من الجيش الإسرائيلي من لبنان. فهل تتوقع يكون في انسحاب للجيش الإسرائيلي من لبنان؟
4: هو إسرائيل ما لهاش أي
3: في ضغط أمريكي
4: يعني ما بدها تكون بلبنان، ولا في نية لإسرائيل إن هي تكون في لبنان. والكلام التوسع اللي احنا بنسمعه والحاجات ده هي مش موجودة أساسا عند إسرائيل. إسرائيل عايزة أمان على حدودها، ما يكونش في تهديد لأمنها، لأنها بدها تفكر بقى في المستقبل، في المستقبل بعدين لو تعيش والناس يعيشوا في أمان يعني واستقرار وحاجات زي كده. لكن تهديد حزب الله زي ما احنا بنشوف دلوقتي، يعني حتى ما عندهمش غير كم مسيرة لسه بيبعتوها على إسرائيل، وإسرائيل بترد. فإسرائيل بدها تخلص من حزب الله كحزب مسلح، وده أكيد إسرائيل هتطلع من لبنان 100%، وطلعت قبل كده يعني. نعم. مش أول مرة. عايزة أمان على يعني مثلا بالنسبة لإيران، الصواريخ البالستية اللي هي طويلة الأمد اللي توصل لإسرائيل ده عايزة تتخلص منها، لأنها بدها أمان، لأن إيران عندها بتحارب بعقيدة بطريقة عقائدية اللي هي تمحو إسرائيل.

0: شكرا نشأت، راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع وقفة قصيرة مع الغنية. راح نستمع لجديد الإصدارات، وما تنسوا راح يكون لنا وقفة كمان مع زميلنا بيدرو بفقرة أغاني منسية. كونوا معنا وتابعونا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. New music. 2ME Australia.

0: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل تفكر؟
2: نرجع لكم مستمعينا دائما برفقة راديو توأمي أستراليا 1638 AM. بعد لحظات رح نكون نحن وياكم مع زميلنا بيدرو لمتابعة فقرة أغاني منسية والاختيارات اللي رح تكون من مكتبة راديو توأمي. لنشوف زميلنا بيدرو شو محضر لنا لليوم. لكم اللي تابعونا بعد استراحة قصيرة رح نكون إذن مع زميلنا بيدرو مع فقرة أغاني منسية ودائما عبر راديو توأمي أستراليا. بتوقف عند استراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم مشوارنا مع هالفقرة. وأكيد تعليقاتكم دائما على الهواء على 0296-333-30 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now.

0: authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي رعاية صحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من مكتبي أستراليا.
4: إذن من مكتبي راديو تؤمية لها زميلنا بيدرو لحتى يقلنا اليوم أي غنية منسية مختارة من أكيد اختياراته اليوم. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير من جديد.
5: كلود صباح الخير لك، تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم وخاصة اللي عم يتابعونا عبر الابليكيشن tuami.com.au وكل الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتهم. فكرت أغاني منسية بلشت معك، هيك بدي أبعدك اليوم عن السياسة كمان كلود، لأنه القصة ضايعة ما حدا فاهم شيء أبدا.
4: صحيح.
5: يعني بوقت اللي قريت مبارح بعتقد بعتلك إياها بالليل، بوقت اللي بيقول لك ترامب أو تسرب شيء عنه أنه أنا لعم عندي مانع أني شارك بجنازه لخامنئي كمان، أنه كان إنسان قوي وشجاع وهيك. يعني شو بستنظر بعد من هالسياسة؟ يعني مثل واحد بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته.
4: آه صحيح.
5: يعني عم بتصير قصص ضياع على الآخر، ومنوع الصبح حاطين كمان على أزرع إيران مثل ما بيسموهم كمان حاطين عقوبات، وبتسمعي كمان نتنياهو عم ينتقد تروب. ما حدا، القصة ضايعة كلود. أنا اللي شايف، وأنا هلأ على أساس الجمعة اليوم في توقيع، ما حدا راح الهيئة، القصة كلها سوى تضيع وقت من شان المونديال. أنا هيدا برأيي، ما بعرف
4: يعني ما بنعرف نحن بمرحلة اختبار، ما بعرف قديهني جدي ضيعنا.
5: يعني أنا بشوفك عم تحكي ضايعة أنت.
4: لا أكيد ضايعين، مين مش ضايع يعني. لا، لأنه نطلع من صريح بشي تاني النهار، من ذاك صريح مضطر تصريح بشي تاني. يعني من كم أسبوع لورا كنا عم نسمع الانتقادات لإيران والهجوم والجحيم وما بعرف شو. اليوم أحلى أصدقائي.
5: بس شي الحقيقة اللي عنا إياها، نحنا بدنا هالبلد يرتاح، بدنا بلدنا ينتصر، مش انتصارات وهمية. ننتصر على بعضنا ونبرم البارودة للداخل ونهدد الحكومة. يعني بالنتيجة كلود، يعني نحن شعب الحديد هلأ أثبتنا مش خارج نحكم حالنا. يعني ترامب عم يلعب فينا بالطابة، وقت اللي بيقلك بدي فوت إسرائيل، وقت بيقلك بدي فوت سوريا. بالنتيجة هالبلد هو أذكى بلد بالعالم، نحن أذكى بلد بالعالم. لا نترك ناس تتحكم فينا. هيدا اللي عم بقول يا عمي، هاي صرخة للكل. سلموا سلاحكم للجيش اللبناني وآمنوا بدولة وحدة، وما بدنا لا الإسرائيلي يتدخل فينا ولا اليهودي يتدخل فينا. ومنعرف قدام نحب بعضنا كلنا سوا، قد حضلنا بعضنا بآخر حرب. يعني أبناء طائفة الشيعية وكانوا متواجدين بالمناطق اللي كانت سنية أو مسيحية أو درزية. يعني نحن كلبنانية منحب بعضنا، بس يبعدوا عنا وما بدنا بسياساته شيء ابدا، لا سياسات ترامب وايران ولا اسرائيل ولا سوريا ولا شيء ابدا.
4: نعم
5: انا هذا اللي صار لنا سنوات عم نقوله كلود، وان شاء الله يتحقق.
4: ان شاء الله ان شاء الله، ما بعرف اذا راح يتحقق ولا بدنا كمان جيل جديد لحتى نقدر نعرف شو هو مفهوم الدوله، شو هو مفهوم الوحده الوطنيه، شو هو مفهوم الانتماء للبلد اولا واخيرا. فعلى الله الاتكال. خلينا نطلع من الجو السياسي لان تعبنا بصراحه.
5: يلا طلعت من المكتبه،
4: شيء حلو اليوم.
5: طلعت من المكتبه اليوم كلود استثنائيه. مني حامل فاينل، حامل بايدي كاسات، كاسات قديم كمان من أرشيف مكتبتنا الموسيقية، ولتاريخ كبير براديو 2ME أستراليا اللي عاصرت وتابعت كل هالفنانين الكبار اللي اجوا لأستراليا، من هالفنانين اللي اجوا على أستراليا وبالتحديد داخل استديوهات راديو 2ME أستراليا وسجلوا هالحفلة داخل استديوهاتنا. كلود سارة الهاني مطربة خريجة استديو الفن، حائزي على ميدالية ذهبية، صوت طربي رائع جدا. حفلة صارت بقلب إذاعتنا ومن أرشيفنا الكبير هالمرة عكسات، منسمع كلنا سوا سارة الهاني عم تغني لنا أكدب عليك للمطربة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم.
4: لا
5: أكدب عليك
4: وردة،
5: وردة الجزائرية، سوري أنت ضيعتيني. لكن من وقت
4: على شفتك كل وردة،
5: شفتك
4: وردة
5: عم تقلي لي
4: أنت لأنك بتعرفني بحب،
5: فكرت أم كلثوم.
4: لا للحقيقة أكدب عليك
5: وردة، وردة جزائرية مزبوط. ما عم بقول لك وردة، أنا أنت ضيعتيني كلود، حق عليك،
4: حق فنجان القهوة ما بشربني. على كل
5: مزبوط،
4: هلا من بعد ما نسمعها أكيد ممكن قربنا على نهاية البرنامج وأقول لك مني أطيب فنجان قهوة. ناخذ
5: فنجان قهوة مزبوط، لأنه اليوم كنت معجوعة، اليوم ما سقيتيني قهوة.
4: على عيني على عيني. يلا بنسمع.
5: اوكي يلا
4: يلا.
5: سارة الهاني أكدب عليك لوردة جزائرية.

0: الله كلود، بنرجع نذكركم انه هالاغنية داخل استديوهات راديو 200 أستراليا من سنوات، من داخل ارشيفنا الكبير، من داخل هالمكتبة الكبيرة، سارة الهاني عم تغني اكذب عليك.
1: الله الله على هالغنية وعلى طرب وعلى
0: عن جد
1: موسيقى رائعة.
0: تجير رائع عن جد كلود.
1: أنا بحبها لوردة كتير،
0: كلنا بنحبها. سارة صوت رائع طربي. الله

0: بتعرف بلاحظ بيدرو انه دائما تؤنيه يعني هي دائما السباقه بكل شيء.
1: اذاعه عمرها اكثر من 30 سنه كلود، من اول اذاعه عربيه اليوم موجوده باستراليا.
0: دائما هيك اذاعه صاخبه بكل شيء فيها، باخبارها
1: والاهم شيء عم

0: الله
1: رائع كلود.
0: أنا ولا الغنية؟
1: قول يا ملك.
0: يعني بدي أقول لك عن جد اختيار رائع بيدرو، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. ودايما هيك
1: كلود أنا بدي أرجع أتوجه بتحية لإدارة هالمكتبة، لإدارة هالإذاعة اللي عم تحافظ على الأرشيف الكبير. يعني أنا عم بختار من قلب هالمكتبة، بس في عالم اشتغلت يحافظوا على هالأرشيف.
0: صحيح.
1: واشتغلوا على الإذاعة تضل نمبر وان من 30 سنة نحن موجودين بالجالية يا جماعة. عن جد إذاعتنا إن كان بالخبر السياسي نمبر وان، إن كان بالأغاني الفنية نمبر وان، أو بالأرشيف الكبير اللي عنا إياه بإذاعتنا نمبر وان. منا عم نحكي عن حالنا، بس هي الحقيقة كلود لازم على طول لازم نذكر فيها
0: حتى بالأفكار. أكيد بحق لنا مصوت. يوم الجمعة بحق لنا نتغذى على كل يعني كمان بالأفكار الجديدة يلي كنت امبارح عم بحكي عن هذا الموضوع بالفقرات اللي بتمرق هيك بشكل سريع مع زميلتنا ميري لبكي، مع دكتور حمدي بولوس. يعني كمان بفقرة اللي كمان بفترة سابقة كانت كمان عجيب القديس شربل، يلي كتير في من هالفقرات هيدي اللي هيدي تعتبر أفكار جديدة عم تنطرح عبر هوينا
1: وبتهم جالي كمان كلود. الكل بيهتم بهال مواضيع اللي عم نطرحها مؤخرا كلود. بالحرب اللي صارت بين إيران وأمريكا، الإذاعة الوحيدة راديو توأمية أستراليا كانت أول ما عم تنقل الحدث، أول ما عم تنقل الأخبار، يعني ساعة بساعة، يعني مش مضطرة تقعدي على التلفزيون أو شيء، أنت وبسيارتك. نعم. عم تابعي كذا وسيلة إعلامية من كل الأطراف، يعني صحيح. كانت موالية ضد أمريكا أو مع أمريكا، عم ننقل لهم الحدث بكل الموضوعية
0: لحظة. صحيح. مزبوط. وعلى مدار 24 ساعة التغطية الإخبارية، يعني بتبقى اللي مشغول بالنهار بده يسهر ليعرف شو صار، يعني خلال بده يعرف الأخبار، كان أكيد بالأخبار اللي عم تمرق التغطية الإخبارية على مدار 24 على 24 7 على 7، وهذه أكيد ما بتلاقيها وما كان، يعني هذه التغطية للحقيقة.
1: وبرجع بذكرهم فين ويتابعوها كمان عبر صفحتنا على الفيسبوك، الأخبار عم توصل لهم 24 على 24، يعني بآخر أخبار عم تصير عم تمرق فلاشات عنا على صفحتنا على الفيسبوك.
0: صحيح.
1: 2ME أستراليا.
0: نرجع نذكر مستمعينا شو ناطرنا على الويك اند. انا بكره اكيد بلاقيكم الساعه 12، انطلاقا من الساعه 12 ولغايه الساعه 6 برنامجي، برجع بلاقيكم باخبار وبرنامج منوع وزميلنا بيدرو نهار الاحد. هالمرة ما في سلام وتسليم.
1: الساعة 6 مظبوط، لغاية الساعة 8 المساء بأغاني من زمن لبنان الجميل. صباحا بنبتدي نهارنا الأحد مع الذبيحة الإلهية من كنيسة مار شربل ببنشفول سيدني، تنبلش نهارنا هيك وكلنا سوا بنهاية هالأسبوع كلود. بنرفع صلواتنا من أجل بلدنا الحبيب لبنان، لأنه بنرجع بنذكر وبنقول ما حدا تضرر بالحرب إلا لبنان. اليوم جنوبنا محتل كل هالعالم بالشوارع. إن شاء الله خير كلود. منودعكم، منلتقى فيكم أنا نهار الأحد وإنتي بكرة. يعطيك العافية.
0: شكرا لك بيدرو، يعطيك ألف عافية كمان لك، ونهاية أسبوع سعيدة بتمنى لك إياها ولكل المستمعين اللي رفقونا من الفترة الصباحية. مشوارنا بيكمل مع المونيك شو مع زميلي ماريا منصور، وفترة بعد الظهر مع زميلي كاتيانا مع الدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة وضلوا بألف خير. بريك ومننتقل للأخبار.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: TME Australia News.
9: ABC News.
10: Louise Mylan with the top stories. Iran says any breach of its ceasefire with the US will be met with a strong response. A 60-day agreement aimed at permanently ending the war is now in effect, dictating that key shipping route the Strait of Hormuz be opened toll-free for that period. But there's still key questions around Iran's nuclear capacity and about Israel's continued attacks in Lebanon. The Treasurer's defended his decision to concede ground on the major tax shake-up that was the cornerstone of last month's federal budget. Last month, Labor ditched the long-standing 50% capital gains tax discount in a bid to fix the housing crisis. But in a move that's been seen as a backdown, the government's now announced tax exemptions for more businesses. Jim Chalmers says the government always promised to do further consultation on the budget measures before implementing them. And a former senior detective says an Australian company running the world's biggest AI porn site could be criminally liable for child exploitation material generated by its customers. An ABC investigation found the website Our Dream appears to feature female AI companions that look like 15-year-olds or younger. Retired Queensland detective John Rouse says the company behind the website, Coreflow, could be held criminally responsible, and Queensland police are investigating the situation. Coreflow says it has zero tolerance for unlawful content. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

RME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن. 2ME Australia.

0: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلوستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسميا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو برتويمي أستراليا.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: Less ads, more music. Could I please have some more? 2MH. 2MH. 2MH.

Australia. 2ME Australia.

0: QMA The Original. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد. ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني. كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياب. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
6: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
7: أنت مهم في العمل.
6: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
10: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: Play music. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: From skinny dips to paper lanterns, Aussies are celebrating the winter solstice. June 21st is the shortest day of the year this year in Australia, the moment when Earth's southern hemisphere is the furthest away from the sun. That means less daylight hours, and the further away from the equator you are, the starker the difference will be in comparison to the warmer months. Typically on winter solstice, Hobart only gets about 9 hours of daylight, compared to 15 at the height of summer. But Darwin will get about 11.5 hours on the winter solstice and 12.5 on the summer solstice on the 21st of December. The solstice is always around this time of year, but the exact date varies by a day either side of the 21st, because the Earth's orbit of the Sun is actually slightly longer than our 365-day calendar year. For many in the colder parts of the country, the June solstice is a celebration of winter, but also a hopeful moment looking forward to longer days ahead. Since 2013, Tasmanian Arts and Culture Festival Dark Mofo has run a massive naked swim, with thousands of people taking the plunge into the freezing waters of the River Derwent in Hobart. There's a group nude swim in Canberra's Lake Burley Griffin too, raising money for charity Lifeline. And there are plenty more swims, clothed and otherwise, organised around the country. And even researchers in Antarctica brave an icy dunk for solstice. As for celebrations on land, many communities around the country are holding lantern festivals, harking back to Celtic and pagan solstice traditions from the Northern Hemisphere. It's also a great time of year for stargazing. Not only is it the longest night, but it also typically brings dry, cold winter air, often creating ideal conditions to see constellations. 2, 2, 8, 8.

0: ترامب يقول أن استمرار الحرب كان سيتسبب بمواصلة إغلاق مضيق هرمز وحدوث كساد اقتصادي عالمي، ويصف مذكرة التفاهم بأنها استسلام غير مشروط لإيران. فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل مذكرة التفاهم مع إيران، ونتنياهو يدعو للحفاظ على العلاقة الحيوية مع واشنطن. وبين جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يحدد للوفد المفاوض ثوابت بلاده، وقف دائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش على الحدود. في أول تحرك عربي، دولة الإمارات تنظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل وتحدد 15 عاما كحد أدنى للاستخدام.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استمرار الحرب كان سيعني استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يتسبب في كساد اقتصادي عالمي، موضحا في تصريحات لأكسيوس أن استمرار المواجهة كان سيعني منع عبور ناقلات النفط عبر المضيق. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت هزيمة عسكرية ساحقة لإيران، وأن توقيع طهران على مذكرة التفاهم ربما يعتبر استسلاما غير مشروط من جانب الإيرانيين. وأضاف أن فرض الحصار البحري على إيران أظهر مدى القوى العسكرية للولايات المتحدة.

0: لا حدود هناك لقدرة على ممارسة السلطة. لقد هزمناهم عسكريا هزيمة ساحقة. لدينا الجيش الأكثر قوة عسكرية في العالم إلى حد بعيد. من غيري كان ليفرض حصارا كهذا؟ لقد فرضت حصارا بحريا لم تتمكن فيه أي سفينة من العبور. حاول البعض لكن ذلك لم يدم طويلا. إن مذكرة التفاهم ربما تكون استسلاما غير مشروط لإيران.
1: كان الرئيس الأمريكي توقع وقفا كاملا لإطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل، داعيا أطراف الشرق الأوسط إلى دعم مسار المفاوضات. وفي تدوينة نشرها على تروث سوشيال، نفى ترامب صحة تقارير تحدثت عن وجود دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لطهران، واصفا إياها بأنها دعاية كاذبة من الديمقراطيين. أرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس نسخة من مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وفق وثيقة طلعت عليها رويترز. وتأتي الخطوة بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن فترة 60 يوما بدأت للتفاوض على تسوية نهائية، مضيفا أن المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النهائي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بشرط وجود الوفد الإيراني في موقع المفاوضات، وأضاف أنه يعتزم قيادة الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران.
2: خطتنا هي الذهاب إلى سويسرا، لا أعرف متى بالضبط. سيكون لدينا أشخاص على الأرض يقودون المحادثات الفنية والمحادثات النووية وكيفية تدمير اليورانيوم على التخصيب. كل تلك الأمور يجب الخوض فيها بتفاصيلها الدقيقة، لذا أخطط للذهاب إلى سويسرا، لكن هذه الخطة قد تتغير لأن الخروج من إيران ليس بالأمر السهل. أعتقد أن فترة 60 يوما بدأت رسميا اليوم، سنبدأ احتساب 60 يوما اليوم.
1: في هذا العرض مع زميل عيسى المرزوقي نتعرف إلى أبرز ملامح مفاوضات 60 يوما بين واشنطن وطهران وما تحمله من استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية.
3: مفاوضات 60 يوما بين الأمريكيين والإيرانيين تدخل حيز التنفيذ، فماذا يحمل هذا الاستحقاق في طياته؟ الجانبان تعهدا في مذكرة التفاهم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل خلال أول 30 يوما من المفاوضات، إيران مطالبة بإزالة الألغام وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. ينتظر أيضا أن تصدر واشنطن إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها. لكن واشنطن لن ترفع جميع العقوبات على طهران بجرة قلم، فالبند المتعلق بإنهائها مرهون بجدول زمني صارم يتم الاتفاق بشأنه كجزء من الاتفاق النهائي. وبدخول المفاوضات 60 يوما حيز التنفيذ، ينطلق قطار الحسم النهائي في مصير اليورانيوم الإيراني المخصب، تفكيك البنية التحتية النووية العالقة عبر آلية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين وفق جدول زمني محدد. كما سيتم خلال هذه المهلة إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم وضمان الامتثال الكامل للاتفاق النهائي.
1: أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها رفعت الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان التزام إيران بجميع بنود الاتفاق. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالحها ستظل محفوظة. وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بزشكان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن على ما وصفه بمطالب مفرطة. وأكد خامنئي أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول رؤيتها.
4: What we gonna do right here is go back. Listen. Way back. Listen. Back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك: You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: FM أستراليا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا

مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياب. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Militant group Hezbollah says the ceasefire agreement between the US and Iran is a real victory for Iran. Israel has been attacking Lebanon, saying it's targeting Hezbollah, and has refused to withdraw despite the US-Iran deal calling for an end to the fighting. Hezbollah, which is backed by Iran, has welcomed the agreement. Meanwhile, the UK, France and China have called out Israeli humanitarian violations in Gaza at a UN meeting. They're calling on Israel to respect its obligations under international humanitarian law and let starving Palestinians access aid. The US and Israel are demanding militant group Hamas disarm, but the UK argues Israel's duty to facilitate aid is not conditional on Hamas's disarmament. And police in WA are trialling new facial recognition technology, which they say will let officers identify known offenders in real time. The system will be the first of its kind in Australia and will use cameras on police vehicles to detect faces. The state's police commissioner says the technology will be used to protect community members, not surveil them. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: البيت الأبيض يعلن أن فانس لن يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران لأسباب لوجستية، وترامب يقول إن استمرار الحرب كان سيتسبب بحدوث كساد اقتصادي. قبيل جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يحدد للوفد المفاوض ثوابت بلاده: وقف دائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش على الحدود. زيلنسكي يؤكد أن أمن أوروبا مرتبط بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، ويدعو للضغط على موسكو لوقف الحرب قبل الشتاء.
1: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
0: أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لن يسافر حاليا إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، وذلك لأسباب لوجستية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استمرار الحرب كان سيعني مواصلة إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يتسبب في كساد اقتصادي عالمي، موضحا في تصريحات لأكسيوس أن التصعيد كان سيعني منع عبور ناقلات النفط عبر المضيق. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت هزيمة عسكرية ساحقة بإيران، وأن توقيع طهران على مذكرة التفاهم ربما يعتبر استسلاما غير مشروط من جانب الإيرانيين. وأضاف أن فرض الحصار البحري على إيران أظهر مدى القوة العسكرية للولايات المتحدة.
2: لا حدود هناك لقدرة على ممارسة السلطة. لقد هزمناهم عسكريا هزيمة ساحقة. لدينا الجيش الأكثر قوة عسكرية في العالم إلى حد بعيد. من غيري كان ليفرض حصارا كهذا؟ لقد فرضت حصارا بحريا لم تتمكن فيه أي سفينة من العبور. حاول البعض لكن ذلك لم يدم طويلا. إن مذكرة التفاهم ربما تكون استسلاما غير مشروط لإيران.
0: كان الرئيس الأمريكي قد توقع وقفا كاملا لإطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل، داعيا أطراف الشرق الأوسط إلى دعم مسار المفاوضات. وفي تدوينة نشرها على منصة تروث سوشيال، نفى ترامب صحة تقارير تحدثت عن وجود دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار للطهران، وصفا إياها بأنها دعاية كاذبة من الديمقراطيين. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن فترة 60 يوما بدأت للتفاوض على تسوية نهائية، مضيفا أن المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النهائي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بشرط وجود الوفد الإيراني في موقع المفاوضات. وأضاف أنه يعتزم قيادة الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران.
3: خطتنا هي الذهاب إلى سويسرا، لا أعرف متى بالضبط. سيكون لدينا أشخاص على الأرض يقودون المحادثات الفنية والمحادثات النووية وكيفية تدمير اليورانيوم على التخصيب. كل تلك الأمور يجب الخوض فيها بتفاصيلها الدقيقة، لذا أخطط للذهاب إلى سويسرا، لكن هذه الخطة قد تتغير لأن الخروج من إيران ليس بالأمر السهل. أعتقد أن فترة 60 يوما بدأت رسميا اليوم. سنبدأ احتساب 60 يوما اليوم.
0: صعد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لهجته تجاه الاتفاق بين واشنطن وطهران داخل إسرائيل، مؤكدا أن ترامب يمثل الحليف الأبرز لتل أبيب في المرحلة الحالية، وحذر من تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الأزمات التي تواجهها إسرائيل.
3: دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. إن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلة تواجهها هي رئيس الولايات المتحدة، عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد.
0: وقد أرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس نسخة من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز. وتأتي الخطوة بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها رفعت الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان التزام إيران بجميع بنود الاتفاق. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه وافق على مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالحها ستظل محفوظة. وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بيزشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن ما وصفه بمطالب مفرطة. وأكد خامنئي أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول رؤيتها. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على ما وصفه بالعلاقة الحيوية بين إسرائيل والولايات المتحدة عقب توقيع التفاهم الأمريكي مع إيران وظهور تباينات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد نتنياهو أن الصراع لم ينتهي بعد، وأن هناك تحديات تتطلب تقديرا هادئا ودفاعا عن المصالح الأمنية لإسرائيل مع الحفاظ على الشراكة القوية مع الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل حسب قوله. بعد توقيع اتفاق ترامب مع طهران يجد نتنياهو نفسه أمام واقع إقليمي جديد لا ينسجم بالكامل مع الرؤية الإسرائيلية للحرب على إيران. فبعدما راهن نتنياهو على دعم إدارة ترامب لتحقيق أهدافه في المنطقة، ترى أوساط إسرائيلية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وما تتضمنه من ترتيبات تشمل لبنان تضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات جديدة.
4: إن كان هناك شخص في إسرائيل يتقلب في فراشه ليلا لا يذوق طعم النوم أو الراحة بسبب الاتفاق الإيراني الأمريكي، فهو بالتأكيد الشخص الذي يعيش هنا في شارع غزة 35 بالقدس، هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فما بدأ كشهر عسل بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعيد انتخاب الأخير رئيسا يتحول الآن على ما يبدو إلى كابوس على الصعيدين الإقليمي والشخصي. إقليميا، ترامب وقع لمذكرة تفاهم مع إيران، مذكرة تراها إسرائيل سيئة لأسباب كثيرة، فهي تنهي الحرب والحصار على إيران بل وتنعشها اقتصاديا، والأهم أنها لا تحوي إجابات شافية بعد بشأن مستقبل البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية أو أذرع إيران. كما أن المذكرة تشمل وقف القتال في لبنان ووفق تسريبات انسحابا إسرائيليا من هناك. على الصعيد الشخصي، ها هو نتنياهو يتعرض للإهانة تلو الأخرى، بدءا من المكالمة المتوترة التي جمعته مع ترامب أول الشهر الحالي، مرورا بتصريحات متلاحقة يطلقها ترامب حتى يومنا هذا وصف فيها نتنياهو بشريك الصغير والمجنون وعدم إتقان إدارة الحرب ضد حزب الله في لبنان، ناهيك عن تأكيده أنه لولاه لمحيت إسرائيل ولدخل نتنياهو السجن. في الوقت الحالي يتلخص رد حكومة نتنياهو على كل ما سبق في عدم إخراج الخلافات إلى العلن وتأكيد على عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن وجب التذكير أننا في موسم انتخابات تفصلنا عنها من 3 إلى 4 شهور، ورأي الشارع الإسرائيلي أهم من رأي ترامب للحفاظ على الكرسي. وعليه، هل سيتحدى نتنياهو ترامب مباشرة؟ هل سيصر على استمرار الحرب في لبنان وربما في جبهات أخرى؟ وهو ما قد يهدد مفاوضات الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران وبإشعال المنطقة من جديد. بشار صغير، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: اتفاق واشنطن وطهران أوقف النار مؤقتا، لكنه لم يجب عن السؤال الأخطر: ماذا عن سلاح أذرع إيران في العراق واليمن وغزة وتحديدا ميليشيا حزب الله في لبنان، والتي تتكبد الخسائر العسكرية من إسرائيل وضغوطا من الدولة اللبنانية المدعومة من المجتمع العربي والدولي لإنجاح المفاوضات مع إسرائيل، والتي يعرقلها بشكل كبير ملف سلاح حزب الله.
5: بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس مسعود بيزشكيان، برز سؤال أساسي عن ما مصير أذرع إيران في المنطقة. الجواب الأول جاء على لسان ترامب خلال قمة مجموعة السبع، حين قال إن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك الأذرع الإيرانية في المنطقة ستتم مناقشتها مع دول الخليج. لكن حلفاء طهران من لبنان إلى العراق ومن اليمن إلى غزة قرأوا الاتفاق بطريقة مختلفة واعتبروه اعترافا ضمنيا بدور إيران الإقليمي، خصوصا أن المذكرة لم تتضمن بندا واحدا حول تفكيك الميليشيات أو نزع سلاحها. غير أن هذه القراءة لا تعني أن الاتفاق منح تلك الأذرع انتصارا كاملا، بل على العكس وضعها أمام اختبار جديد، وتحديدا حزب الله في لبنان حيث يبدو المشهد الأكثر حساسية. فالحزب الذي خرج من حرب 2024 بضربات قاسية طالت قياداته وبنيته العسكرية ومخزونه الصاروخي يحاول اليوم تقديم الاتفاق كدليل على أن سلاحه ما زال ضروريا، وأن ما يسميه صمود الجبهات فرض إدخال لبنان في معادلة وقف النار بين واشنطن وطهران. وبحسب تقرير لمجلة فاينانشال تايمز عاد داخل بيئة الحزب خطاب استعادة الردع إلى الواجهة، إذ بات بعض أنصاره يرون أن الحزب خرج من الجولة الأخيرة بثقة أكبر، خصوصا بعد ربط إيران وقف النار في لبنان بتفاهمها مع واشنطن. لكن خلف هذه الثقة تبدو المعادلة أكثر تعقيدا، فحزب الله لم يعد في الموقع نفسه الذي كان عليه قبل الحرب. فعلى الرغم من أنه أعاد تنظيم جزء من صفوفه وطور أدوات أقل كلفة مثل المسيرات الانتحارية، إلا أن اعتماده على إيران بات أوضح، كما أن تشابك الحرس الثوري مع بنيته العسكرية والأمنية أصبح

0: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
1: أنت مهم في العمل.
0: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
2: شكرا أمي.
0: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
1: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: وزا يعني.

Australia. 2ME Australia.

0: أستراليا.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: Guess biggest hits.
1: من راديو تو ام بي ونغطى النيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
2: معكم توني كيوان.
3: بلاكي ما فيي.
0: على إذاعة تو ام بي استراليا.
2: عندي عظيم. خصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: بس على 2ME.

0: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج، فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة، يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك، اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
6: أنت مهم في العمل.
5: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
7: شكرا أمي.
5: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
1: TME Australia News.
8: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Militant group Hezbollah says the ceasefire agreement between the US and Iran is a real victory for Iran. Israel has been attacking Lebanon, saying it's targeting Hezbollah, and has refused to withdraw despite the US-Iran deal calling for an end to the fighting. Hezbollah, which is backed by Iran, has welcomed the agreement. Meanwhile, the UK, France and China have called out Israeli humanitarian violations in Gaza at a UN meeting. They're calling on Israel to respect its obligations under international humanitarian law and let starving Palestinians access aid. The US and Israel are demanding militant group Hamas disarm, but the UK argues Israel's duty to facilitate aid is not conditional on Hamas's disarmament. And police in WA are trialling new facial recognition technology, which they say will let officers identify known offenders in real time. The system will be the first of its kind in Australia and will use cameras on police vehicles to detect faces. The state's police commissioner says the technology will be used to protect community members, not surveil them. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: جزيلا لك على سيد النضال. شكرا جزيلا لكم. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
9: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة والمستمرة على شاشتنا. ووصلنا إلى رأس الساعة، وساعة جديدة من التغطية نواصل فيها هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إنه وافق على مذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني، أضاف المرشد أن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جهته، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره، تعهد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس لن يغادر اليوم إلى سويسرا لعدم اكتمال الترتيبات المتعلقة بالمحادثات الفنية. وأكد أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحصار البحرية عن إيران. وفي لبنان، أكد رئيس البرلمان نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. ميدانيا، قال حزب الله إنه استدرج قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر وتعامل معها بمختلف الأسلحة ودمر 3 دبابات ميركافا. وأضاف الحزب أنه استهدف قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى. حول آخر التطورات في هذا الملف، ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل عدم تأجيل أو إلغاء، لا ندري، سفر جي دي فانس إلى سويسرا بشأن التوقيع أو بدء المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي أمضى عليها الرئيس ترامب وكذلك الرئيس الإيراني بازشكيان؟
10: نعم مراد، البيت الأبيض أعلن في بيان أن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يغادر الليلة الخميس للمشاركة في الجولة المقبلة في المحادثات الفنية في جنيف، وذلك بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل للانطلاق فور استكمال هذه الترتيبات. البيان شدد على أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى بدء هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك بعدما كان فانس قد أعلن في مؤتمر صحفي الخميس بالبيت الأبيض عزمه التوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة مع الجانب الإيراني، حيث أشار إلى أن فريقا أمريكيا فنيا سيتولى إدارة هذه المحادثات التفصيلية، وتوقع انطلاقها في عطلة نهاية الأسبوع، وإن لم يؤكد موعد الجمعة بالتحديد الذي تحدثت عنه بعض التقارير. مراد، علما بأن الجدول الأول كانت يعني تشير بشكل كبير إلى أن هذه المحادثات ستعقد يوم الجمعة في جنيف، لكن الترتيبات الأخيرة سيما بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذه المذكرة يوم الأربعاء ربما أربك بشكل كبير الجانب التنظيمي في انطلاق هذه المحادثات، بالرغم من تأكيدات الإدارة الأمريكية على أنها تبقى قائمة بعد تجاوز التفاصيل اللوجستية المتعلقة بهذه المفاوضات. خلال المؤتمر الصحفي أيضا في البيت الأبيض، فانس دافع عن مذكرة التفاهم مع إيران، أكد بأن فترة التفاوض البالغة 60 يوما بدأت رسميا الخميس، وأن المؤشرات الأولية تظهر التزاما إيرانيا بالاتفاق. وأشار في هذا السياق إلى عبور أكثر من 12 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، فيما يبدو أنه مؤشر على دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. كما شدد فانس على أن أي تخفيف للعقوبات أو حوافز اقتصادية سيظل مشروطا بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق، ونفيا في نفس الوقت التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، حيث أكد أن واشنطن تحتفظ أيضا في نفس الوقت بخيارات لإعادة الضغط على إيران إذا تعثرت هذه المفاوضات. كان لافت أيضا بالنسبة للملف اللبناني الإسرائيلي دعوة فانس إسرائيل إلى احترام عملية السلام وعدم تنفيذ مزيد من الهجمات في لبنان، مطالبا حزب الله في المقابل أيضا بوقف أي هجمات باتجاه إسرائيل. كما وجه انتقادات غير مسبوقة للمسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموا الاتفاق وإدارة ترامب، مذكرا إياهم بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي لإسرائيل، وبأن الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي. مراد،
9: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ولمناقشة هذا الموضوع وجديده ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران، وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن الخليل سيد عادل الشديد، الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ مع سيد محمد المنشاوي في واشنطن. بالنسبة لإرجاء سفر نائب الرئيس إلى سويسرا، ما الرسالة التي تحملها؟ والكل كان يتطلع إلى بدء هذا المسار التفاوض.
11: تحية طيبة لك على الضيفان وعلى الضيوف. لا أعتقد أن هناك رسالة كبيرة من وراء هذا التأجيل، على ما يبدو أنه فعلا إجراءات لوجستية. التوقيع جرى أمس بتوقيت العاصمة الأمريكية، وكان من الصعب تصور وجود شخصية بوزن وحجم وأهمية نائب الرئيس في هذه الأيام المبكرة من المفاوضات التي ستستغرق 60 يوما. التوقيع قد حدث بالفعل، الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي وقع على خطة العمل، على الخطة التي رأيناها جميعا في 14 نقطة وقدمتها باكستان وقطر. وأعتقد أن لم يكن هناك حاجة فعلية أو عملية لوجود فانس في هذا التوقيت. أعتقد أن فانس اختار والإدارة الأمريكية اختارت أن يبقى في العاصمة الأمريكية ويدافع عن هذا الاتفاق الذي هناك هجوم ضاري عليه من الإدارة، من الكونغرس، سواء كان بالأنصار الحزب الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين. هناك هجوم حاد من لوبيات إسرائيل ومن الأصوات المعروفة بالدعم إسرائيل والدعم اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة، في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن نائب الرئيس فانس هو أحد أكثر الناس الذين مؤهلون للرد على هذه الهجمات، وهو من اختاره البيت الأبيض اليوم ليكون الشخص الذي يدير مؤتمر صحفي خصص بالكامل عن هذه الصفقة وعن الموقف من إيران وعن تبعات الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان له رأي أكثر واقعية في أن يبقى فانس في البيت الأبيض وفي واشنطن لرد على هذه الهجمات، حيث أنه أكثر المؤيدين لهذا الاتفاق، وهو كان معارض معروف للحرب في بدايتها واضطر للموافقة عليها بسبب موقف الرئيس ترامب. وأعتقد أن عدم وجوده اليوم في سويسرا ليس هناك منه رسالة، بل على العكس هناك تطمينات في الإدارة الأمريكية من أن إيران بدأت بالفعل الالتزام بنصوص الاتفاق. وأعتقد أن في لحظة ما سيذهب نائب الرئيس إلى سويسرا للقاء نظراء الإيرانيين، لكن هذا من المبكر جدا أن يحدث خلال هذا اليوم أو الأيام القادمة.
9: دكتور حسين رويران، بالنسبة لإيران مع إعادة فتح مضيق هرمز، كيف ستستفيد هي من، خاصة مع عودة أو رفع الحظر عن تصدير نفطها للخارج؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، موضوع ورقة التفاهم هي تبدأ بوقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار لم يتحقق لحد الآن في الشق اللبناني، وهذا ما يجعل إيران

0: to ME.
1: Me, me.
0: M-M-E.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

Australia. 2ME Australia.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز دوت كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
6: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولا. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Town Music UME Music Australia.
1: The hits before they hit.
2: Today's hottest hits.
0: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكيمبا 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
5: دم سم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.

0: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة $10,000 إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: Every hour. First. 2ME Australia. News.
5: تمام 6:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح خير هادي.
6: صباح نوريتا. في أبرز عناوين الأخبار، خامنئي يقول بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران إنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته وشكوك حول محادثات ما بعد الاتفاق يفترض أن يبدأ اليوم في سويسرا. فانس ينتقد هلع إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران. 3 قتلى بغارات شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين أثناء القتال. عنوف سلام يدعو من باريس المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار في البلاد. الأمم المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على الأبيض في السودان. وبريطانيا تورد لأوكرانيا 150 ألف طائرة مسيرة ضمن حزمة تمويل.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وطاب صباحكم. ألغى جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي زيارة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم الجمعة من أجل بدء محادثات معقدة حول تنفيذ الاتفاق المكون من 14 بندا والذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. وسبق أن ذكر مسؤول أمريكي هذا الأسبوع أنه ستتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق الأمريكي الإيراني في جنيف، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن هذا لم يعد ضروريا بعد توقيع رئيسي البلدين على الاتفاق يوم الأربعاء. وأفر الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إيران، برزت الأصوات المعارضة أو المتحفظة على النص في الكونغرس الأمريكي وعبر وسائل الإعلام، وكان اللافت أن أقصى الانتقادات صدرت عن المشرعين والمحللين الجمهوريين. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم. هشام، كيف يمكن للرئيس ترامب إذن تبرير قبوله لمذكرة التفاهم واستيعاب الثمن الاقتصادي والسياسي الذي تكبدته واشنطن مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في بداية شهر نوفمبر المقبل؟
8: هذه مهمة شبه مستحيلة، وأعتقد أن ترامب بدأ يدرك ذلك، وخاصة عندما أدرك عمق الانتقادات انتظرته في واشنطن، وخاصة من المشرعين الجمهوريين، بعضهم أيده بقوة، والآن يعتقدون بشبه إجماع أن الولايات المتحدة تنازلت عن الكثير من شروطها ومطالبها الأولية، من الاستسلام غير المشروط إلى عدم قبول أي تخصيب لليورانيوم في إيران. كل هذه القضايا بدأ يدرك ترامب أنه سيجد معارضة قوية مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل، بدلا من أن يحاول إقناع هذه الفئة من القاعدة الجمهورية بموقفه، نرى أنه يزيد من الإهانات الشخصية والانتقادات اللاذعة التي يواجهها الأقطاب حزبه حتى قبل عودته إلى واشنطن. ترامب يرفض الاعتراف بأن الحرب لم تساعد الولايات المتحدة وأضرت بمكانتها الدولية وكلفتها تقريبا 100 مليون دولار.
6: هشام ملحم مراسلنا في واشنطن متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. وفي طهران وفي أول رد فعل له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أعلن موافقته هذا الخميس على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران ليلة الأربعاء الخميس لإنهاء حرب الشرق الأوسط، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها، فيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه منصبه في أذار مارس الفائت في رسالة مكتوبة، قال: بطبيعة الحال كان لي رأي آخر غير أنني أصدرت الإذن بذلك. من طهران علي الباشا.
9: كان لي رأي آخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لكن نظرا إلى تعهد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى وتعهده بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة وإعلانه تحمل المسؤولية الكاملة، فقد أذنت بالموافقة على مذكرة التفاهم. هذا ما أكده المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي في بيان قال فيه أيضا إنه والشعب الإيراني سيراقبون بعناية تنفيذ العدو كل الالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم، مؤكدا أن القبول إجراء مفاوضات مباشرة لا يعني الانصياع لوجهة نظر العدو. يأتي هذا في وقت يبرز فيه الملف اللبناني تحديا قد يخرج المفاوضات عن سياقها. مقر ختام الأنبياء أعلن أن إسرائيل خرقت بنود الاتفاق 84 مرة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم وتوعد بالرد. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إيران تدرس تجميد المفاوضات مع واشنطن حتى تتحمل الأخيرة مسؤوليتها وتتخذ إجراءات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية بشكل فوري وتضع جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت داخلها. ووكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري قالت إن الرد على عدم الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم سيكون أحد ثلاثة خيارات: إما تجميد المفاوضات مع واشنطن، أو الرد على الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مباشر، أو التشدد في ملف فتح بندق هرمز ريثما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
6: وجه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقادا شديدا للمنتقدين الإسرائيليين لاتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد لإسرائيل، وأشار في توبيخ حاد إلى مليارات الدولارات من المساعدات الدفاعية الأمريكية التي تتلقاها إسرائيل. وفيما تخشى إسرائيل أن تتعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي الذي يضغط لإقفال جبهة لبنان بعد التوافق مع إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر لحماية سكان شمال إسرائيل، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
10: بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا بين ضغوط ترامب لإنهاء الحرب في لبنان والانسحاب من هناك وانتقادات الشارع والوزراء والدعوات للاستمرار فيها. من هنا سمح المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بالعمل عسكريا ضد حزب الله في إطار المنطقة الصفراء فقط واستمرار هدم البيوت والبنى التحتية في القرى الحدودية. نتنياهو عقد اجتماعا للكابينت الأمني المقلص حيث بحث في تبعات اتفاق إيران. هناك تحديات إضافية تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما تجاه المصالح الإسرائيلية الأمنية، قال نتنياهو، مع الحفاظ على العلاقة مع الأصدقاء الأمريكيين، وأضاف بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. فيما قال وزير الدفاع كاتس إن الجيش تلقى تعليمات للتحضير لعملية عسكرية إضافية على حزب الله إن استدعى الأمر، فيما لم يتفاجأوا في إسرائيل من هجوم نائب الرئيس الأمريكي على وزراء الكابينت المصغر، حيث يتهم بأنه مهندس الصفقة ومن يحرض ترامب على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: حزب الله أعلن الجمعة أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب. أسفرت بحسب وسائل إعلام لبنانية عن مقتل 3 أشخاص، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 1 جنوده وإصابة 7 آخرين أثناء القتال في جنوب لبنان. الوضع الميداني تحدثنا عنه مراسلتنا فالنتينا سمعان.
11: اشتباكات مستمرة منذ 4 أيام بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي حاولت ولا تزال التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر عبر أكثر من مسار بدعم مدفعي وإطباق جوي استخباري بحسب بيان حزب الله الذي أعلن أنه تصدى لكل المحاولات عبر استهداف تحركات وتحشدات ودبابات الجيش الذي لا يزال موجوداً عند الأطراف الجنوبية لكفر تبنيت لجهة أرنون ميدانياً. شنت غارة على سيارة في كفر تبنيت قتل على إثرها شخصان، وأخرى على زبدين حيث قتل شخص، كما شنت غارات على حداتة، زوطر، جبل الرفيع ودراجة نارية في عين التين البقاعية. القصف المدفعي طال أطراف زبئين وقعقعية الجسر ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، في حين ألقيت قنابل صوتية في النبطية الفوقة وبيت يحون حيث أصيب شخصان. أما بشأن المنطقة الأمنية التي أكد الجيش الإسرائيلي استمرار عمله فيها، فقد تمت توسعتها لتشمل بلدات جديدة بينها مجد الزون، حداتة، كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. فلنطين سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
6: سياسيا ومن باريس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعا لعقد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش اللبناني ودعم جهود إعادة الأعمار في البلاد بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني. واجتمع رئيس الحكومة اللبنانية بوزير الخارجية الفرنسي جنوال بارو حيث بحث نتائج مداولات دول مجموعة 7 مع القادة العرب بشأن الأوضاع الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على تطورات الوضع في لبنان إلى جانب مناقشة تداعيات مذكرة التفاهم المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك على هامش مشاركته في قمة 7. هذا وقد رافق رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في جولة بمعرض التكنولوجيا فيفاتيك، حيث اطلع الجانبان على أبرز الابتكارات والمشروعات المعروضة. دعت الأمم المتحدة هذا الخميس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان. نجوى بن مبارك.
12: تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق بمدينة الأبيض السودانية بعد تقارير أفادت بحشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة تمهيدا لهجوم محتمل. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد فورا، محذرة من أن نحو 500,000 مدني بينهم أكثر من 100,000 نازح قد يواجهون مخاطر جسيمة جراء اتساع رقعة القتال. وأكد مسؤولون أمميون أن تصاعد الأعمال العسكرية أدى إلى تعطيل عمليات عمليات الإغاثة وإغلاق المدارس والأسواق والمرافق الحيوية، مطالبين بتوفير ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة. كما أعربت دول عدة عن قلقها من احتمال وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق السكان. وتقع الأبيض على طريق استراتيجي يربط مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور بالمناطق الخاضعة للجيش شرق السودان، وتخضع لحصار منذ أشهر. وحذرت الأمم المتحدة من تكرار السيناريو الفاشر وما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتجنب كارثة إنسانية جديدة.
6: وفي أخبارنا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. هذا فيما قال وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ستزود أوكرانيا بطائرات مسيرة يبلغ عددها 150 ألف بحلول نهاية عام 2026. هذا وقد هددت روسيا بشن مزيد من الضربات على أوكرانيا بعدما استهدفت إحدى أكبر الغارات التي في إحدى أكبر الغارات التي شنتها كييف بمسيرات على موسكو مصفات نفط رئيسية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا. في أخبار الثقافة والفن الآن، افتتحت في مدينة طنجة المغربية النسخة الأولى من مهرجان طنجة صورة الدولي، أول مهرجان من نوعه يخصص للصور الفوتوغرافية في المغرب. والتفاصيل مع موفد مونتي كارلو باسم سلوم.
13: نداء العرض تحت هذا الشعار جرى افتتاح المهرجان رسميا بحضور مسؤولين وفاعلين في المشهد الثقافي، وتتوزع المعارض على فضاءات المدينة كافة من الجاليريهات الخاصة إلى المتاحف والساحات العامة. ويوضح المدير الفني للمهرجان إبراهيم علوي الفكرة التي قام عليها.
14: فكرنا أن يكون في مدينة طنجة اللي عندها تاريخ عريق في استقبال الفنانين أن تكون بوابة للإبداع الفني العربي والإفريقي والمحيط المتوسطي.
13: ويشارك في المهرجان عشرات المصورين بين مغاربة مقيمين في المغرب وأبناء الجارية في الخارج ومصورين عرب وأجانب. ومن أبرز المعارض طنجة، لماذا طنجة؟ حول تاريخ التصوير في المدينة، وأعمال للراحلة ليلى العلوي وللمصور داود أولاد سياد. وتحل إسبانيا ضيفة شرف الدورة بمعرض لإيزابيل مينوز. وبهذه النسخة الأولى تطمح طنجة إلى ترسيخ موعد فني سنوي يعيدها إلى موقعها كمدينة للصورة والإبداع. باسم سلوم، طنجة، مونتي كارلو الدولية.
6: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. خامنئي يقول بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران أنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته. وشكوك حول محادثات ما بعد الاتفاق يفترض أن تبدأ اليوم في سويسرا. فانس ينتقد هلع إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران. وثلاثة قتلى بغارات شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين.
15: Good afternoon. Starting off in Sydney and Lansdowne, traffic remains heavy on the Hume Highway, Woodfield Road, following early issues with traffic lights. In Bass Hill, you've got reports of a crash on the Hume Highway, Hector Street. Otherwise, in Melbourne, look out for a burst water main in Brooklyn on Green Parade, southbound between Geelong Road and the Westgate Freeway. It's taking out the left-hand lane. And a breakdown in South Melbourne on Kingsway, city-bound at York Street. You can make hospitals a happier place to see kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: مشوارنا بيبلش مع الفنانة عبير نعمي هون راديو 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: الذي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. مشوارنا حافل اليوم بدعيكم تكونوا معنا. عندي اخبار محليه اسرائيليه بالاضافه لكل الاخبار والاكيد المعلومات الصحية الغذائية والنفسية رح تكون برفقتنا بسياق مشوارنا. نهاية الأسبوع يوم الجمعة بون ويكيند لكم. اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل أقصاها لعشرين درجة 15 على صعيد ملبن. من جولتنا الغذائية الأولى لمشوارنا نتوجه إلى فاصل استراحة. مرحبا.
1: Hottest hits in winter.
2: Love I bolo.
1: Check them out.

0: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
2: أنت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس.
6: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
7: Tanmaya Navada with the top stories. Counter-terrorism detectives have charged another person over the firebombing of Melbourne's Adas Israel Synagogue in December 2024. A 20-year-old man, already in custody for unrelated offences, was charged this morning with criminal damage by fire, conduct endangering life, and theft of a motor vehicle. Authorities allege he's one of 3 men involved in the attack, with 2 others arrested last year. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei is claiming US President Donald Trump signed their ceasefire agreement to end the war out of desperation, adding that upcoming talks over Tehran's nuclear program will not be easy. US Vice President J.D. Vance says the agreement is already bearing real fruits for the American people, with oil prices dropping to their lowest level since March. Meanwhile, traffic is moving through the Strait of Hormuz, with analysts hoping that exports through the strait return to normal in the coming months. And a former head of auditing at KPMG has admitted he authorised a search of a whistleblower's computer out of concern they would leak the company's own confidential information. A joint parliamentary committee is investigating allegations the consultancy firm used confidential information from Lendlease to win other audit contracts. Former head of audit Julian McPherson told the committee today that he authorised a covert computer search of the employee who blew the whistle on the practice because of concerns they were looking for a new job. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: تمام 5:30 بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. في المقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس عن انتصار في مواجهة إيران رغم الانتقادات الكثيرة للتفاهم، وأرجأ فانس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس اعتبر ترامب أن مواصلة قصف إيران لوقت أطول من أجل انتزاع المزيد من التنازلات لن يكون مجديا وستكون له نتائج عكسية. هذا واستؤنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز حيث سمح الجيش الأمريكي 12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على مواني إيران. من جهتها أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة بالإشراف على الممر المائي. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب أسفرت بحسب وسائل إعلام لبنانية عن مقتل 3 أشخاص. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. هذا وفرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان محذرة من عواقب تاريخية على المدنيين. في ليبيا اتفق رؤساء مجلسي النواب والرئاسة والمجلس الأعلى للدولة على خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في غضون 8 أشهر. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكراً لك نجوى.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الجمعة اليوم 19 من شهر جون حزيران. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة 15 على صعيد ملبن. من جديد الإصدارات الموسيقية وأكيد أخبارنا المحلية الأسترالية متوجهة لفاصل استراحة هون راديو 2ME مسنو.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزة.

0: معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: بنرجع لمتابعه مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات تشو ام اي 1638 اي ام، جوله غنائيه كثير حلوه بنتابعها سوا عبر اثير راديو تشو ام اي، ومنبلشها مع الفنان نقول القصه.

0: غنائية بنروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME نهاركم سعيد.
1: Turn up your radio. 2ME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
4: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياباً. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Open up now. This is Radio 2ME Australia.
7: Radio 2ME Australia.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
8: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ATAR. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
9: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
10: أنت مهم في العمل.
9: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
10: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
11: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
12: TME Australia News.
13: اجتماع تحضيري للمفاوضات. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقد.

0: العناوين: عون للتمسك بوقف النار وانسحاب إسرائيل. فانس: نريد أن تمارس الحكومة اللبنانية سلطتها في الجنوب. توقيف شخص الاشتباه باستيراده أجهزة لتصنيع مسيرات لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارة سويسرا وإيران: زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم بعد. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. بعدما وقعت أمريكا وإيران مذكرة التفاهم ترقب للمفاوضات التي ستجري الجمعة في سويسرا بشأن اتفاق السلام، في وقت أعلنت باكستان إلغاء سفر رئيس الوزراء شهباز شريف إلى سويسرا غدا بالتزامن مع ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر إيراني من أن زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، وأن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. في الأثناء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن ما نريده أن نراه أن ما نريد أن نراه هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا تعود إسرائيل تهاجم جنوب لبنان أو بيروت.
1: قول بأن الأموال كدفق حزب الله قبل توقيع مذكرة التفاهم، هذا من الأسباب التي دفعنا للانخراط في هذا المسار لمنع حزب الله من حصول أي أموال تتدفق إليه. الرئيس كان واضحا كل الوضوح، وإسرائيل لديه الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن بلا أساس الإسرائيليون كغيرهم عليهم أن يحترموا عملية السلام هذه، وهذه بلا أساس مفيدة لهم للمنطقة. وأحيانا يشعر الرئيس بالإحباط، حيث عندما يكون على وشك تحقيق اختراق فإن هناك تفجير في مكان مدني في بيروت مما يؤدي إلى مقتل المدنيين، هذا غير مقبول، لذلك نطلب بالتنسيق الوثيق حتى لا يحدث ذلك. لا نرغب من حزب الله أن يهاجم إسرائيل، ومن أجل ضمان أن يحدث ذلك علينا أن نبني الإطار الإقليمي الذي يمكن أن يجفف الأموال التي تدفق لحزب الله ودعم إيران لحزب الله.
0: وفي الداخل اللبناني، وقبيل جولة مفاوضات واشنطن، رئيس الجمهورية جوزيف عون يزود الوفد المفاوض بتوجيهاته، وكل التفاصيل مع مجدولين عيد.
2: قبيل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 23، 24، 25 من حزيران الحالي، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. تم خلاله تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات لجولة المفاوضات. وزود رئيس الجمهورية الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وكان رئيس الجمهورية أكد أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، وأشار خلال لاستقباله وفدا وزاريا فرنسيا قطريا بريطانيا إلى أهمية دعمهم في الجانب الإنساني ومواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كونهم ضمانة الأمن والاستقرار والنهوض. وشدد على العمل على إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة أبنائه بدولتهم. رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة مع النائب ميشيل الدويهي الذي أكد دعم المفاوضات المباشرة في واشنطن ودعم الحكومة وقراراتها. كذلك شدد النائب مارك داو بعد لقائه الرئيس عون على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات.
3: أكدت على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج من هذا المسار، خاصة مع تطور التفاهمات بالمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه فرصة حقيقية للدفع قدما بأنه بالأجواء الإيجابية يقدر لبنان يحقق نتائج أكبر بالمفاوضات.
2: الرئيس عرض مع وزير الطاقة والمياه جو صدي للمرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط النفط بين العراق ولبنان. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وزير العدل عادل نصار أكد في مقابلة مع شبكة CNN أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن بسط سيادتها على أراضيها، مشددا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن نصار رفض التدخل الإيراني، مؤكدا أن المسار التفاوضي في واشنطن هو أساسي للبنان، لافتا إلى أن ميليشيا حزب الله تفضل أن تفاوض إيران عن لبنان. حزب الكتائب أعلن أنه يتابع التقارير الصحفية وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تدخل سوري في لبنان بهدف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وقال حزب الكتائب في بيانه أنه يؤكد الموقف الثابت والداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، إلا أنه يرفض الطرح القائم على تدخل سوري مباشر لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر أن هذا المسار يجب أن يتم ضمن إطار واضح يحترم السيادة اللبنانية ويعزز دور المؤسسات الشرعية وبمواكبة ودعم من شركاء لبنان الإقليميين والدوليين. ويؤكد حزب الكتائب أن لبنان يعمل اليوم على فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية، وعلينا ألا ننسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. وأضاف: أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية. هذا فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه طلب من الجيش اللبناني ومن سكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنية، مؤكدا أنه سيستمر في السيطرة على المنطقة وإزالة كافة التهديدات. هذا وأمل سفير إسرائيل لدى أمريكا ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، وأمل في مناقشة صواريخ إيران في مفاوضات الستين يوما. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ميدانيا، سقط 3 قتلى في الغارات الإسرائيلية على كفر تبنيت وزبدين، وسجلت غارة من مسيرة على دراجة نارية في محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال جرف في الخيام. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3912 قتيلا و11873 جريحا. أوقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس. وأوضح المصدر أن التوقيف جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية طالبت فيها لبنان بتسليمها الشخص الموقوف للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا. واعترف الموقوف الذي يملك شركة متخصصة في المعدات الكهربائية خلال التحقيق الأولي بأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته. تربويا، مصير الامتحانات الرسمية يتحدد الأسبوع المقبل، وكل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
2: بعد عزة البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي وتحذيره من التخبط في القطاع التربوي الذي ينذر بنتائج سلبية، ودعوته للتمسك بالثوابت المؤسساتية التي حددها القانون وعدم إنشاء إدارات بديلة، زارت اليوم وزيرة التربية ريما كرامي الصرح للإجابة على بعض الملاحظات في خصوص الإدارة، وأكدت عدم تهميش عمل المدير العام فادي يرى.
4: أصلاً بكل الأحاديث عن أنه في مشاكل وإشكاليات، لأنه من وجهة نظري ما في أي مشكلة مع المدير العام. مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزارة على أتم وجه، وهيدا اللي لح يستمر ونكون عم نعمل.
2: وعن الامتحانات الرسمية قالت الوزيرة كرامي:
4: امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية في تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
5: الراعي استقبل بعدها مدير عام الوزارة فادي يرى. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان بكركي.
0: غدا اللقاء الأول لأفريقيا اتفاق وقف الحرب الأمريكي والإيراني كفريقين، إلا أن الحلقة ستضم أيضا كل من ساهم من قريب أو بعيد في التهدئة مثل قطر ودول أخرى معنية، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي تستضيف اللقاء على أرضها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه خاطئ وسخيف من يعتقد أنه لم يكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة التي تعود إلى معدلاتها وتتراوح بين 22 و27 درجة، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: Dining off in Sydney and Smithfield. You've got a broken down bus on the Cumberland Highway northbound at Woodpark Road, in the Harbour Tunnel, Tevi northbound into North Sydney and along the Warringah Freeway. Otherwise, in Melbourne, you've got a breakdown on the Ring Road, Greensabound up to Airport Drive. It's taking out the left-hand emergency lane. Another breakdown on Hillside on the Melton Highway outbound at Borlay Road. That one's closing out the right-hand turning lane. Your gift of Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نرجع لاستديوهات الهواء أنتو برفقتي ذات 2ME. مرحبا لكل مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 19 من شهر حزيران جون. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة 15 على الصعيد ميلبن. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلش مع الفنان ملحم زين عند الفنانة سارية السواس، وبنرجع منكمل مع الفنان معين الشريف. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

0: على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers
2: ماثيو زيتون
1: على راديو 2ME أستراليا
3: Only from 2ME. وجه الجمر

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME
1: 1638. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Maya Navada with the top stories. Counter-terrorism detectives have charged another person over the firebombing of Melbourne's Adas Israel Synagogue in December 2024. A 20-year-old man already in custody for unrelated offences was charged this morning with criminal damage by fire, conduct endangering life, and theft of a motor vehicle. Authorities allege he's one of three men involved in the attack, with two others arrested last year. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei is claiming US President Donald Trump signed their ceasefire agreement to end the war out of desperation, adding that upcoming talks over Tehran's nuclear program will not be easy. US Vice President J.D. Vance says the agreement is already bearing real fruits for the American people, with oil prices dropping to their lowest level since March. Meanwhile, traffic is moving through the Strait of Hormuz, with analysts hoping that exports through the strait return to normal in the coming months. And a former head of auditing at KPMG has admitted he authorised a search of a whistleblower's computer out of concern they would leak the company's own confidential information. A joint parliamentary committee is investigating allegations the consultancy firm used confidential information from Lendlease to win other audit contracts. Former head of audit Julian McPherson told the committee today that he authorised a covert computer search of the employee who blew the whistle on the practice because of concerns they were looking for a new job. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. خامنئي يعلن موافقته على مذكرة التفاهم مع واشنطن، ويحمل بازاشكيان مسؤولية ضمان حماية مصالح الشعب الإيراني. وسويسرا تعلن إلغاء مفاوضات أولية كانت مقررة اليوم بشأن تنفيذ الاتفاق. مقتل ما لا يقل عن 15 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإسرائيل تعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. بعد أكبر هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو، روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات، والاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا.

0: في رسالة مكتوبة إلى الشعب الإيراني، أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أنه أجاز مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومسؤولين آخرين أنهم يتحملون مسؤولية حماية حقوق الشعب الإيراني. هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان اليوم إلغاء المحادثات التي كانت من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران اليوم لترجمة بنود مذكرة التفاهم الإطارية لالتزامات ملموسة. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من لندن الدكتورة عزة الزفتاوي، عضوة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس. أهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: بداية، كيف تقرأين قرار إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة اليوم في سويسرا، وهل هذا مؤشر على صعوبة المرحلة المقبلة من المفاوضات؟
1: يعني وفقا للمعلومات التي ذكرت حتى الآن، المتحدث باسم البيت الأبيض قال إنه زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة لن يذهب إلى سويسرا لوجود بعض الأمور اللوجستية المعقدة، وإنه بالفعل كان الوفد جاهز للسفر، ولكن لوضع اللمسات النهائية للمحادثات المقبلة تم إرجاء هذا السفر. أيضا في تزامن مع نفس هذه النقطة، نجد أنه الجانب الإيراني يرى أنه لا ضرورة لعقد هذه الجلسة أو هذه الاحتفالية للتوقيع الرسمي، طالما تم توقيعها إلكترونيا بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. بالتأكيد هذا ينبئ أن هناك الكثير من النقاط الشائكة، وربما أيضا المحادثات المقبلة ربما تكون معقدة، لأنه كما نعلم مدة 60 يوما لن تفصح عن حل كامل لملفات شائكة استمرت أكثر من 4 عقود.
0: وما التحديات التي تعرقل ربما تحويل بنود مذكرة التفاهم من إطار نظري إلى التزامات سياسية وأمنية مستدامة بين الجانبين؟
1: يعني هناك الكثير من الملفات التي نجد أنه هناك تشابكات وربما أيضا اختلاف في وجهات النظر وطريقة التعامل معها. تبدأ أولا في مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز وأيضا عرقلة التجارة الدولية. الجانب الأمريكي يرى أنه ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ولوضعه كما كان قبل بدء الحرب دون أي قيود أو عراقيل أو أي رسوم. في الوقت الجانب الإيراني يرى أنه الوضع لن يكون كما كان في السابق، إيران تريد أن تضمن سيادتها على هذه المياه أو هذا الممر الحيوي، وأيضا تريد فرض رسوم. هناك أيضا الملف النووي، وهي قضية شائكة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الجانب الأمريكي يرى أنه ضرورة أن تقضي إيران تماما على اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، وأيضا أن تضع الضمانات التي تؤكد عدم عودتها إلى وجود أي يورانيوم أو امتلاك للسلاح النووي. الجانب الإيراني يرى أنه لن يتخلى عن البرنامج النووي السلمي، وأيضا يرى أنها من الأوراق الأساسية التي تضمن له ربما في المفاوضات امتلاك أو عودة واسترداد الأموال المتحفظ عليها من الجانب الأمريكي. بالتأكيد هناك أيضا قضايا تتعلق بالجانب الثقة غير القوية، يعني هناك أيضا حديث على أنه الثقة ربما تكون مؤقتة بين الجانبين في هذه المحادثات. نعلم أنه رغم ترحيب الرئيس الأمريكي بالتوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم، إلا أنه أعلن في حال عدم التزام إيران كاملا بهذه البنود ربما يعود مرة أخرى إلى الحرب وضرب إيران عسكريا. إيران تتعامل بحذر شديد مع هذه النقطة، وربما تأخذها كمحاولة لضبط النفس أو استرداد النفس، ضبط النفس لاسترداد بعض الوقت للضغوط التي تتعرض إليها في الداخل.
0: دكتورة، سؤال أخير ربما، يعني ماذا عن الأطراف الإقليمية الأخرى لا سيما إسرائيل؟ هل لديها القدرة على التأثير في مسار المفاوضات؟
1: نحن نعلم أنه منذ البداية هناك ضغوط شديدة مارستها السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية الحالية على الإدارة الأمريكية. أيضا فور الإعلان عن هذا التوقيع كانت هناك حالة من الغضب والانتقاد الشديد لتوقيع هذا الاتفاق من مسؤولين إسرائيليين. ربما نتنياهو لم يتحدث صراحة، ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه يمثل كارثة على أمن إسرائيل. هناك أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تضغط بشدة وتنتقد بنود هذا الاتفاق. هناك أيضا تصريحات لمح فيها صراحة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فانس عندما قال أنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يضبط تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. بالنسبة للقوى الإقليمية، هناك ترحيب من الدول التي ربما شاركت في هذه المفاوضات، في مقدمتها باكستان، قطر، مصر، السعودية. هناك ترحيب بهذه الاتفاق وأيضا ضغوط للالتزام ببنودها. أوروبا تتعامل بحذر، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا رحبت، ولكنها أيضا أبدت بعض الاستعداد لتخفيف العقوبات على إيران في حال التزمت إيران بالبند المتعلق بالملف النووي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عزة زفت، عضوة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تاتام هاوس، كنت معنا من لندن. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارات إسرائيلية قتلت الليلة ما لا يقل عن 15 شخصا فيما أصيب العشرات بعد استهداف مناطق مأهولة بالسكان في قضاء النبطية بجنوب لبنان. هذا التصعيد الإسرائيلي في وتيرة الغارات في جنوب لبنان يأتي رغم دخول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية حيز التنفيذ. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه ضرب أهدافا لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل فرانس 24 شربل عبود. شربل، صباح الخير، هل من تفاصيل إضافية حول هذه الغارات الإسرائيلية الجديدة على جنوب لبنان؟
2: الواقع لا شك أن وتيرة هذه الغارات عدت وارتفعت منذ ليلة أمس، وبالتالي منذ قرابة الثالثة فجرا بدأت تسمع أصوات الغارات وحتى القصف المدفعي في عدد كبير من قرى، خصوصا قضاء النبطية وأيضا النبطية الفوق. هذه الغارات المكثفة نتج عنها وفق معلومات أولية سقوط أكثر من 15 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، جلهم من المدنيين، أغلبهم جميعهم من المدنيين في الواقع.

0: في هذه المذكرة وتعتبر ذلك يؤثر على أمنها القومي في وقت يتمسك لبنان بوقت كامل لإطلاق النار. حتى في المفاوضات المباشرة التي سيجريها لبنان يريد انسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي وعودة
1: Good afternoon. Starting off in Sydney and Artarmon, there's been a breakdown eastbound in Lane Cove Tunnel at the exit. In Carlingford, you've got a fallen tree branch on Pennant Hills Road, southbound at Mosley Street at Carlingford Court. Otherwise, in Melbourne, there's been a crash on the Monash Freeway, citybound for Toorak Road. It's closing out the left-hand lane and speeds are back down at 40k. And a breakdown on the Ring Road Greensbound after Airport Drive. It's closing out the left-hand emergency lane. Let the CommSec share market experts give you investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: من جولتنا الإخبارية لتمام الأربعة ونص تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الجمعة اليوم نهاية الأسبوع 19 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 15 على الصعيد ميلبن. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: يلا رجعنا بوتي معي مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائيه لكم انتم برفتي ذات تشو ام اي 1638 ام. هناك دعوات متزايده لتقليل حدود السرعه على الشوارع المحليه في استراليا من 50 ل 40 كيلومتر بالساعه. النقاش في بودكاست هورايزن يشير الى انه تقليل السرعه بنسبه 10 كيلومتر يمكن ان يقلل من عدد الحوادث، شده الحوادث، عدد الوفيات. النقاش يشير ايضا الى انه تقليل السرعه يمكن ان يقلل من مسافه التوقف، يعطي السائقين وقتا اطول للتفاعل، ويحسن فرص النجاح في حالات الحوادث. تحياتي لكم انتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. بنروح لفاصل استراحه وبنرجع نتابع سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
0: أغنية رائعة جدا للفنان جورج الراسي، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2 ام اي 1638 ام. مشو

New music. Australia. 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من 9 سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا الصفدي.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
12: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: اجتماع تحضيري للمفاوضات. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقد.

0: العناوين: عون للتمسك بوقف النار وانسحاب إسرائيل. فانس: نريد أن تمارس الحكومة اللبنانية سلطتها في الجنوب. توقيف شخص الاشتباه باستيراده أجهزة لتصنيع مسيرات لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارة سويسرا وإيران: زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم بعد. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. بعدما وقعت أمريكا وإيران مذكرة التفاهم، ترقب للمفاوضات التي ستجري الجمعة في سويسرا بشأن اتفاق السلام، في وقت أعلنت باكستان إلغاء سفر رئيس الوزراء شهباز شريف إلى سويسرا غدا، بالتزامن مع ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر إيراني من أن زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، وأن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. في الأثناء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن ما نريد أن نراه هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا تعود إسرائيل تهاجم جنوب لبنان أو بيروت.
1: قول بأن الأموال وقد دفق حزب الله قبل توقيع مذكرة التفاهم، هذا من الأسباب التي دفعنا للانخراط في هذا المسار لمنع حزب الله من حصول أي أموال تتدفق إليه. الرئيس كان واضحا كل الوضوح، وإسرائيل لديه الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن بلا أساس الإسرائيليون كغيرهم عليهم أن يحترموا عملية السلام هذه، وهذه بلا أساس مفيدة لهم للمنطقة. وأحيانا يشعر الرئيس بالإحباط حيث عندما يكون على وشك تحقيق اختراق، فإن هناك تفجير في مكان مدني في بيروت من هذه المقتل للمدنيين، هذا غير مقبول، لذلك نطلب بالتنسيق الوثيق حتى لا يحدث ذلك. لا نرغب من حزب الله أن يهاجم إسرائيل، ومن أجل ضمان أن يحدث ذلك علينا أن نبني الإطار الإقليمي الذي يمكن أن يجفف الأموال التي تدفق لحزب الله ودعم إيران لحزب الله.
0: وفي الداخل اللبناني، وقبيل جولة مفاوضات واشنطن، رئيس الجمهورية جوزيف عون يزود الوفد المفاوض بتوجيهاته، وكل التفاصيل مع مجدولين عيد.
2: قبيل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 23، 24، 25 من حزيران الحالي، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. تم خلاله تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات لجولة المفاوضات. وزود رئيس الجمهورية الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وكان رئيس الجمهورية أكد أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، وأشار خلال استقباله وفدا وزاريا فرنسيا قطريا بريطانيا إلى أهمية دعمهم في الجانب الإنساني ومواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كونهم ضمانة الأمن والاستقرار والنهوض. وشدد على العمل على إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة أبنائه بدولتهم. رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة مع النائب ميشيل الدويهي الذي أكد دعم المفاوضات المباشرة في واشنطن ودعم الحكومة وقراراتها. كذلك شدد النائب مارك داو بعد لقائه الرئيس عون على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات.
3: أكدت على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج من هذا المسار، خاصة مع تطور التفاهمات بالمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه فرصة حقيقية للدفع قدما بأنه بالأجواء الإيجابية يقدر لبنان يحقق نتائج أكبر بالمفاوضات.
2: الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو صدي للمرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط النفط بين العراق ولبنان. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وزير العدل عادل نصار أكد في مقابلة مع شبكة CNN أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن بسط سيادتها على أراضيها، مشددا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن نصار رفض التدخل الإيراني، مؤكدا أن المسار التفاوضي في واشنطن هو أساسي للبنان، لافتا إلى أن ميليشيا حزب الله تفضل أن تفاوض إيران عن لبنان. حزب الكتائب أعلن أنه يتابع التقارير الصحفية وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تدخل سوري في لبنان بهدف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وقال حزب الكتائب في بيانه أنه يؤكد الموقف الثابت والداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، إلا أنه يرفض الطرح القائم على تدخل سوري مباشر لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر أن هذا المسار يجب أن يتم ضمن إطار واضح يحترم السيادة اللبنانية ويعزز دور المؤسسات الشرعية وبمواكبة ودعم من شركاء لبنان الإقليميين والدوليين. ويؤكد حزب الكتائب أن لبنان يعمل اليوم على فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية، وعلينا ألا ننسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. وأضاف: أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية. هذا فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه طلب من الجيش اللبناني ومن سكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنية، مؤكدا أنه سيستمر في السيطرة على المنطقة وإزالة كافة التهديدات. هذا وأمل سفير إسرائيل لدى أمريكا ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، وأمل في مناقشة صواريخ إيران في مفاوضات 60 يوما. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ميدانيا، سقط 3 قتلى في الغارات الإسرائيلية على كفر تبنيت وزبدين، وسجلت غارة من مسيرة على دراجة نارية في محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال جرف في الخيام. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3912 قتيلا و11873 جريحا. أوقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وفقا ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس. وأوضح المصدر أن التوقيف جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية طالبت فيها لبنان بتسليمها الشخص الموقوف للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا. واعترف الموقوف الذي يملك شركة متخصصة في المعدات الكهربائية خلال التحقيق الأولي بأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته. تربويا، مصير الامتحانات الرسمية يتحدد الأسبوع المقبل، وكل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
4: بعد عزة البطريرك الماروني مرتشارة
5: In Sydney and Sutherland, there's been a 2-car crash in the Old Princes Highway westbound passing Acacia Road. 2 left lanes are now closed. On the M1 Pacific Motorway, there's been a multi-car collision northbound at Bar Point. You got some heavy delays building there. Otherwise, in Melbourne, look out for a crash on the Monash Freeway city-bound for Toorak Road. It's taking out the left-hand lane and speeds it back down 40k. And reports of a crash in the Deer Park Bypass inbound after Robinson's Road. give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 5 العودة للستوديوهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM بعرف عن أحوال طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 19 من شهر جون حزيران بسيدني درجات الحرارة بتوصل 20 بملبن 15 هون راديو 2ME

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من عند الفنان مروان خوري منروح لميس بولين هانسن. قالت أنه أستراليا يجب أن تكون أحادية الثقافة، وهذا يعني أنه الثقافة الأسترالية يجب أن تكون هي الثقافة الزائدة في البلاد. وقالت أيضا أنه على أستراليا حماية نفسها من التأثيرات الثقافية الأجنبية، وأنه على الأستراليين الحفاظ على هويتهم الثقافية. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. بنروح لفاصل استراحه وبنرجع تنتبه سوا. 2 ام اي
1: bring it back. Tell it like it is. Bring it back. انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس، انا بملبورن، بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا جدا. اهم حاجه نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جست انا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقول لك شو مزوقه بحط الغنيه لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت اسلم عليكي واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: أكيد على 2ME.
0: العودة لمتابعتنا شوارنا، رح نسمع الفنان وليد توفيق بأغنية ضمة ورد. تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن
1: جولة إخبارية لتمام الساعة 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: (24/7) on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في باريس.
8: هجيرة بن عدة،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تحتفي بمذكرة تفاهم مع واشنطن، هرمز يستعيد حركة الملاحة تدريجيا، والصحافة الأمريكية تصف التفاهم بتنازلات ترامب. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم على جبهة لبنان، المعارك في الجنوب تسفر عن 3 قتلى وقتيل إسرائيلي وغارة إسرائيلية على الجنوب متواصلة. روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو وتسلمها رفات أكثر من 500 شخص. موجة حر شديدة في فرنسا تتسبب في اضطرابات في حركة القطارات وساعات الدراسة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أشاد الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالوثيقة التاريخية التي تمهد لسلام قائم على الاحترام المتبادل، ونشر نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين ومن الوسيط الباكستاني. وفي موازاة ذلك استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيا مع عبور ناقلات سعودية وفرنسية منذ اندلاع الحرب، فيما أكدت طهران أن المرور لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
9: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
7: ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بتنازلات ترامب حيز التنفيذ، لا تزال الجبهة اللبنانية تشهد توترا، فقد أكد مسؤول إسرائيلي استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشددا على التمسك بالمواقف الحالية، فيما أعلن الجيش أن قواته تواصل العمل داخل ما يصفها بمنطقة أمنية تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. هذا فيما يترأس الرئيس عون اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري في واشنطن. عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وفي غزة قالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى جراء أحدث الضربات. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. نفذت أوكرانيا هجوما واسعا بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت موسكو بما في ذلك مصفات النفط الرئيسية في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق. ريتا خوري.
10: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البيوت الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة وليس كأداة نجاة، ما يضع المواطنين تحت ضغط قاس. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، إذ تتقاذف المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
7: أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار لتعزيز جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، وتشمل التعهدات 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
11: Signing off in Sydney and Sutherland, there's been a 2-car crash in the Old Princes Highway westbound passing Acacia Road. 2 left lanes are now closed. On the M1 Pacific Motorway, you've got a multi-car collision northbound at Bar Point. In Melbourne, there's emergency works in Mont Albert North on Belmore Road near Algar Road. The left-hand lane is closed in both directions there. And a crash at Melbourne Airport on Sunbury Road outbound after the Tulla Freeway. It's closing out the right-hand lane. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بسمع الفنان ملحم زين وعندي كمان الفنان وائل إكفوري، جولة غنائية كتير حلوة منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: مريم نروح لوزيرة الخارجية بيني وونغ، قالت أن الإنفاق بين أستراليا وأمريكا يحتاج لدعم ثنائي الحرب لضمان نجاحه، وأضافت أن التعاون بين البلدين سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت الوزيرة أن الإنفاق سيعزز أيضا القدرة الأسترالية على صد الهجمات البحرية، وستعمل أستراليا على الحصول على غواصات نووية تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2027. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات التو ام اي 1638 AM. فاصل استراحة ونتابع مشوارنا برفقتكم.
1: تو ام اي نيوز از ات بريكس.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: بنسمع الفنان فادي أندراوس، انتو برفقتي ذات التو ام اي 1638 AM.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درقة أمي أستراليا.

0: جولة أخبار الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مسنو.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. لن تنطلق اليوم في سويسرا كما كان مخططا له المحادثات التي كانت مقررة بين أمريكا وإيران لتنفيذ اتفاق وقف الحرب. الأسباب اللوجستية المرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها ودون سفر نائب الرئيس الأمريكي. وكان البيت الأبيض قد أرسل في وقت سابق إلى الكونغرس نص الاتفاقية المؤقتة، فيما أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إصدار الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم رغم تحفظه على مضمونها. البداية إذن من واشنطن ومن آخر تطورات الملف اللبناني أولا، وثانيا الملف الأمريكي الإيراني. الزميل أنتوني مرشا يوافينا من واشنطن بآخر التطورات. إذن أنتوني، ما الجديد اليوم بشأن الموقف الأمريكي من لبنان؟
1: غريسيا، فعلا بتطور لافت على خط العلاقات اللبنانية الأمريكية. سألنا اليوم الرئيس ترامب إذا كان حزب الله سيبقى مسلحا بإطار أي اتفاق مستقبلي، فأجاب أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالتأكيد. كما علمت الام تي في أيضا من مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيجري اليوم اتصالا بالرئيس جوزيف عون بإطار التنسيق المستمر بين واشنطن وبيروت على أن يستكمل البحث في التحضيرات لزيارة الرئيس عون المرتقبة إلى البيت الأبيض خلال شهر تموز. وأيضا من المصادر نفسها قالوا لنا أن روبيو ونائب المستشار الأمن القومي مايكل نيدم قد اتصلا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض وأكدا دعم الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية للرئيس جوزيف عون وللحكومة اللبنانية واستمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في لبنان. يأتي هذا التواصل غريسيا السياسي بالتزامن مع ما تم أعلن بالولايات المتحدة أيضا من فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشبكات أعمال مرتبطة بحزب الله. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت، اعتبر أن هذه العقوبات على المسؤولين اللبنانيين أنهم استخدموا نفوذهم بشكل ممنهج لإضعاف سلطة الدولة اللبنانية ومنعها من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. وأضاف بيجت أيضا أن حزب الله يضع مصالح إيران قبل مصالح لبنان ويعد أكبر عقبة أمام تعافي لبنان ومستقبله، كما يبقي الدولة اللبنانية رهينة بحالة دائمة من الصراع. وأكد أنه على حزب الله أن ينزع سلاحه وأن تفكك بنيته التحتية وأن تستعيد الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على مستقبل لبنان، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف مصادر التمويل الحزب وكل من يساعده على تقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. بموازاه ذلك غريسيا، بالحراك الأمريكي تجاه لبنان، أعلنت الإدارة الأمريكية أن المحادثات المرتقبة مع إيران لم تحسم ترتيباتها النهائية بعد. وأكد لنا مكتب الرئيس نائب جي دي فانس أن الوفد الأمريكي كان مستعد للمغادرة، إلا أن التعقيدات اللوجستية أخرت الانطلاق، لذلك لن يغادر جي دي فانس الليلة من واشنطن إلى سويسرا.
0: من هنا أنتوني، وبعد أعلان الخارجية السويسرية إلغاء محادثات اليوم، ما الأسباب التي يتردد صداها في أروقة البيت الأبيض؟
1: غريسيا، يعني يبرز عاملان هون إذا بدنا نعتبر إضافيان، ليش هيدا الأسباب وليه ما عدرا. بداية هنالك طبعا بالنسبة للجي دي فانس، قالنا خلال اجتماعنا نحن وياه أنه هنالك غموض حول مشاركة الوفد الإيراني وتوقيت وصوله إلى سويسرا. هذا الغموض كان يعني كان بمحط الشبهات لدى نائب الرئيس، وأيضا أنه خلال الاتصال. وهنالك تاني نقطة، أنه المسؤولون الأمريكيون نقلوا أنه إيران أبدت تحفظاتها على المضي بالمحادثات بظل التطورات الأمنية الأخيرة بلبنان، معتبرين أنه الوضع على الجبهة اللبنانية يؤثر على أجواء التفاوض. هذه هي يعني الأسباب الأساسية، لأنه هم معتبرين أنه بالبنود في لبنان بالدرجة الأولى. ولكن بس أقلك غريسيا، بس أقلك سريعا غريسيا بما يتعلق يعني الرئيس ترامب، ما بعتقد أن الولايات المتحدة فرقتنا كتير معه، لأنه الرئيس ترامب يغادر الليلة إلى مقره الصيفي، وهذه السفرة الأولى لإله بالمقر الصيفي. يغادر لكي يكون بالويك أند بمقره الصيفي على جدول أعمال جدا، يعني ما بعتقد أنه هذا الموضوع عقبة عند الولايات المتحدة ورئيس ترامب إذا الجانب الإيراني لم يحضر إلى المفاوضات وتم تأجيل هذا النهار وإلغائه. هذه هي الصورة من هنا من واشنطن.
0: واضح، شكرا لك الزميل أنتوني مرشا. في السياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط.

0: إذن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فيرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورار كرم.
1: في مشهد مقسوم إلى نصفين يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
2: Signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فيرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
3: C'est une très bonne nouvelle. A pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit. Qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
4: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي، كان هذا هو خيارنا المفضل.
1: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبل السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
0: في السياسة لا تتحدث الكلمات وحدها، فالمكان أيضا يروي قصته والعمارة تحمل رسائلها الخاصة. ومن فيرساي أحد أشهر قصور العالم يتجدد النقاش حول العلاقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. تقرير ماريو دويري.
5: على بعد 20 كيلومتر من قصر الإليزي وبعيدا من صخب مدينة النور، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمكان شكل على مدى قرون وجهة القوة الفرنسية أمام العالم. قصر فيرساي القصة بلشت بالقرن السابع عشر، وقتها حول الملك الفرنسي لويس الرابع عشر المعروف بملك الشمس بيت صيد صغير بناه والده لويس الثالث عشر إلى قصر صار مقر الحكم الفعلي لفرنسا لأكثر من 100 سنة. بس فيرساي ما كان مجرد مقر للملوك، كان أداة نفوذ، من جنيناته الهندسية الضخمة إلى قاعة المرايات الشهيرة، كل تفصيل فيه كان مصمم ليبهر الملوك والرؤساء والسفراء والوفود الأجنبية، وبكرس صورة فرنسا كأقوى دولة بأوروبا. بهالقاعة أعلن عام 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فيرساي عام 1919. واختيار فيرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة أنه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الأبيض مستوحى بشكل كبير من روح فيرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الأولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب، فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج إيفل أحد أبرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بيأكد أنه بالعلاقات الدولية المكان مش مجرد خلفية.
0: تتابعون بعد الإعلان إنهاء الحرب قبل الشتاء.

0: إلى الملف اللبناني الميداني، فقد شهد قضاء النبطي منذ ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا استهدف النبطي دوير الشرقية حاروف وكفر جوز، ما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير عدد من المباني. وتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة في محور كفر تبنيت وجبل علي الطاهر، بعدما أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية باتجاه الأحياء الشمالية لجبل علي الطاهر، في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مرتفعات أبو راشد في البقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله جنوبا خلال الليلة.
1: In Sydney, on the M2 motorway in Balcombe Hills, you got a broken down truck westbound approaching Windsor Road. At the M4 motorway in Concord, traffic is recovering after an earlier crash eastbound into the main tunnel. Otherwise, looking around in Melbourne, there's been a crash in the Tunnel Freeway inbound at English Street. It's taking out the left-hand lane and delays it back to Melrose Drive. Another crash in the South Gippsland Freeway northbound before the Princes Highway. That one's taking out the left-hand lane. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا اليوم نهاية الأسبوع، اليوم يوم الجمعة 19 من شهر جون حزيران، بسدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة 15 على صعيد ملبن. منروح من عند الفنانة كارول السماحة لعند الفنانة نارين، أغاني غير شكل بس بتستمعوا لها لما بتكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME.

0: من عند الفنانين نارين. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مستائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. بنتوجه إلى فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة. بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها، العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2 MU. Feel the summer magic with the
3: summer music on 2 ME. Cha cha cha. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Grant Walter here with the top stories from the World Cup. One horrific injury and the fraying tempers that followed have soured an otherwise historic win for Canada. On one hand, the nation secured its first ever victory at a men's World Cup, flogging Qatar 6-0 and putting themselves in a strong position to progress. Not only that, striker Jonathan David became the first player representing a World Cup host nation to score a hat-trick since 1966, netting 3 of Canada's 6 goals. However, Ismael Kone was not so fortunate, appearing to suffer a broken leg after being tackled from behind by Qatar's Asim Madibo. Players from both teams were visibly shaken as Kone was stretchered from the field, leading to a confrontation and brief scuffle as Canadian players confronted Madibo. Meanwhile, South Africa has drawn 1-1 with Czechia, but in that match it was the referees making history. Tori Penso, Brooke Mayo and Catherine Nesbitt became just the second all-female officiating team to oversee a men's World Cup match. In other games, Switzerland blitzed Bosnia 4-1 and Mexico edged Korea 1-0 to take the win. Whether you're in for the full day of football or just keen to catch the home side, the Socceroos are up next against the USA, kicking things off from Seattle Stadium Saturday morning at 5 a.m. Australian Eastern Time. That's followed throughout the day by Scotland facing Morocco, Turkey taking on Paraguay, and Haiti up against Brazil, whose fans have been a little superstitious ahead of that match in Philadelphia. Not wanting their team to be hit with a so-called Rocky curse, Brazilian supporters have been warning fans not to dress the city's famous Rocky Balboa statue in Brazilian colours. Ecuadorian supporters were blamed for doing just that earlier in the week and were said to have succumbed to the curse after their side's 1-0 loss to Ivory Coast. Superstitious or not, you can catch the full highlights with ABC Sport on ABC Listen.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنوستوك الجبلي بالبلاد. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم والبدء في محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. من جانبها اعتبر دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم قد تمثل استسلاما غير مشروط من إيران، محذرا من أن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز والتسبب بتداعيات اقتصادية عالمية، فيما أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. هذا واستأنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث سمح الجيش الأمريكي لاثنتي عشر سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهداف لحزب الله عبر غارات جوية نفذها خلال الليل، كما قال إنه واصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للحزب في عدة مناطق بجنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب البلاد بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب. فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عمليات السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله، من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم إن شخصين قتل وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومي الواقعة بشمال شرق أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. في ليبيا اتفق رؤساء مجلسي النواب والرئاسة والمجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في غضون 8 أشهر. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: من جولة أخبار الستين ونص نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام ذكر بأحوال طقسنا لليوم نهاية الأسبوع يوم الجمعة 19 من شهر جون حزيران. بسيدني وصلت درجات الحرارة اليوم لعشرين 15 على صعيد ملبن. المسمع الفنان أدهم نابولسي وبنرجع منكمل مشوارنا برفقتكم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: من عند الفنان أدهم نابلسي. نرجع لمتابعات مشوار درافت عن بروجرام بيرفقكم. تحية مسائية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام. رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في أكتوبر تشرين الأول، حيث سيتم مناقشة قضايا مثل مشروع أوكفوس والاستقرار الإقليمي وسط تصاعد التوترات مع الصين. هذا الاجتماع يأتي بعد تأخير في الاجتماع بين ألبانيزي وترامب والذي تم إلغاؤه في يونيو هذا الشهر حزيران بسبب التوترات في الشرق الأوسط. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME. 2ME. Australia. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل

حسين السلامي على الطرق لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM جديد آخر إصدار للفنان وائل. شو مشتاق

0: جولة أخبار الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2MA. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the 2MA. No limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: First. 2ME Australia.

طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. فانس يؤجل رحلته إلى سويسرا، وجنيف تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران. تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية في العراق لمهاجمة دول الخليج. وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط، ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. روبيو يجدد دعم واشنطن للبنان والالتزام بسيادته واستقراره، وانتقادات فانس لإسرائيل تثير استغراب تل أبيب.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران في منتجع برونشتوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما. ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب الإلغاء لهذا الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجيل الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. قبل إعلان الخارجية السويسرية، أعلن البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى ما وصفه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان، كان فانس رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران وفق وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: من لوزيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام الكيالي. سلام، أهلا بك. ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك عبد الله. لأبدأ أولا مع سلام. سلام، هل ربما رشح أي موعد جديد لاستئناف هذه المفاوضات، وبالتالي من المتواجد في سويسرا؟ الوفود الفنية أم وفود سياسي أم ماذا؟
2: نعم، التصريحات التي صدرت من وزارة الخارجية السويسرية بأن الاجتماع قد ألغي، ولكن التسهيلات ستستمر سويسرا بتقديم التسهيلات لعقد هذا الاجتماع، وأيضا التدابير التي اتخذتها من أجل التأمينات ومن أجل حصول هذا الاجتماع هي أيضا مستمرة. من المفترض كان الإعلان الأول أنها ستستمر حتى يوم غد 20 من يونيو، ولكن ربما قد تمتد باعتبار أن سويسرا تأمل بحسب التصريحات بأن يتم هذا الاجتماع لما فيه من فائدة على العالم بشكل كلي كنتيجة لهذه الحرب وتداعياتها. ولكن الوفود التي وجدت هنا في لوزيرن، لا توجد وفود رسمية عمليا، لم تصل أي وفود رسمية باعتبار أن إيران أحجمت حتى قبل أيام منذ توقيع الاتفاق بأنها ستعيد الاعتبار والتفكير بإرسال الوفد الذي كان من المفترض أن يلتقي بفانس. ولكن تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال بأن الوفود ستذهب إلى جنيف، ستكون في جنيف يوم الجمعة. التصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأنه سيكون هنالك لقاء بين رافائيل غروسي أمين عام المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الجانب الإيراني، بمعنى أنه قد يكون هنالك وفود لها علاقة بالملف النووي الإيراني، وستبدأ المباحثات ربما، ولكن بعد أن يكون هنالك إعلان رسمي بأن الطرفين أو الجانبين الأمريكي والإيراني قد يريدان هذه التسهيلات، سواء هذه الاجتماعات أن تبدأ، سواء كان هنالك لقاء ما بين فانس مع عرقجي وقاليباف أو لم يكن، لأن هنالك كان من المفترض أن تبدأ الاجتماعات يوم الجمعة أي اليوم حتى 60 يوما. ولكن باعتبار أن هنالك إحجام من قبل الجانبين بسبب ربما الضربات على لبنان، وأيضا بسبب إشكاليات لوجستية كما كان التصريح الأمريكي، فقد أيضا تؤجل هذه الاجتماعات. ولكن الثابت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستلتقي بالجانب الإيراني في جنيف، باعتبار ربما أن يكون هنالك وفد أو مجموعة من الخبراء الإيرانيين تريد الوكالة أن تتواصل معهم، والتي كانت أيضا الوكالة قبل أيام قد طالبت بأن تكون جانبا من هذه المباحثات.
0: طيب أرجو أن تبقى معي، سأذهب إلى باكستان ومن هناك من إسلام آباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، لأسأل عن الباكستانيون، ماذا يقولون عن إرجاء هذه الجولة من المحادثات أو المفاوضات وإلغائها اليوم حسب السويسريين؟ بالتالي رئيس الوزراء الباكستاني أرجع رحلته باعتبار أنه لا داعي للذهاب، ولكن ماذا عن الإيرانيين؟ هل وصلهم شيء؟
3: بالفعل عادل، الحقيقة توالت التصريحات من الجانب الباكستاني على خلاف العادة الباكستانية التي كانت دائما تحجم عن التصريح. يوم أمس أكثر من 4 مسؤولين كبار من الجانب الباكستاني، أحدهم محمد إسحاق دار، صرح لشبكة داون نيوز الشهيرة الباكستانية بأنه لن يكون هناك، تم إلغاء رحلة شهباز شريف ولن يكون هناك وفد باكستاني للتوقيع. متحدث باسم الخارجية مشرف زيدي قال في الإحاطة يوم أمس في وزارة الخارجية بأنه تم التوقيع إلكترونيا ولا داعي حتى هذه اللحظة للتمثيل العالي من الجانب الباكستاني. وتصريحات أخرى، متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء لم يذكر اسمه قال لصحيفة عرب نيوز بأنه تم إلغاء هذه الرحلة لكن ستبقى المشاورات الفنية والمفاوضات الفنية في حال استعداد الأطراف. من هذه الكلمة عادل أنسج لك ما يقول الباكستانيون والمراقبون هنا، يقولون بأنه قبل الإعلان الذي خرج به محمد شهباز شريف، ورأينا بالفيديو كيف وقع محمد شهباز شريف كوسيط على هذه الوثيقة ومذكرة التفاهم، وأيضا دونالد ترامب والجانب الإيراني، يقولون قبل ذلك كانت إيران قد وضعت شرطا صارما بأنها لن تلتقط الصور، لن تجلس مع الجانب الأمريكي وجها لوجه إطلاقا، لن تلتقط الصور مع الجانب الأمريكي، إضافة إلى أنها كانت تشترط أنه حال التوقيع في جنيف الذي كان مرتقبا ولكن يعني عجله بطريقة يعني غير متوقعة التوقيع الإلكتروني الذي رأيناه، في حال إذا ذهبت إلى جنيف ووقعت يجب أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا، وكان هذا أمرا مستحيلا على الجانب الأمريكي لأن المسألة تقنية وفنية وتحتاج كثير من الترتيبات. لذلك يقال بأن الجانب الأمريكي رأى بأن هذه الترتيبات والمسائل الفنية لم تنضج بعد، لذلك لا داعي حتى هذه اللحظة للحضور بشكل مباشر. فبدأت يعني الأخبار من الجانب الأمريكي أولا بأن جي دي فانس لن يحضر، وأيضا التمثيل الأمريكي ربما سينخفض، تبعته الجانب الإيراني بشروطه الصارمة. نحن لا نتحدث عن رواية رسمية هذا التذكير، هذه هي التحليلات من المراقبين بناء على ما تم تصريحه من المسؤولين الرسميين الباكستانيين، إضافة إلى أن باكستان هي وسيط وليس من اللائق بها أن ترسل وفود يعني كبيرة وعالية المستوى بداية، إضافة إلى أنها حتى ولو خفضت التمثيل على مستوى يعني وكيلة وزارة الخارجية آمنة بلوش، لكن الأطراف كما قال متحدث باسم رئاسة الوزراء الذي رفض التصريح عن اسمه ليسوا جاهزين حتى هذه اللحظة. هذه إحدى الروايات التي تفسر ما الذي يحدث ولماذا ترفض هذه الأطراف التمثيل والحضور. إذن الملاحق الفنية والترتيبات الفنية بناء على بعض الشروط الصارمة من الطرفين ليست جاهزة أو قيل لم تنضج بعد، لذلك بانتظار أن تنضج ربما الأيام القادمة إذا تم التفاهم على ذلك. وبدأنا نسمع الآن بأن هناك اجتماعات بين محور الوساطة والرباعية الإسلامية باكستان والمملكة وقطر وأنقرة ربما لعملية انضاج هذه الملاحق الفنية لكي تصبح الأطراف يعني مقتنعة بأن هناك ورق جاهز على مستوى الملحق الفني. الورقة يعني الاتفاق أو ذكر التفاهم 14 نقطة ورقة ونصف، لكن الملاحق الفنية الملحقة بها كبيرة كثيرة جدا. طيب، كما علمنا من الباكستانيين بأنها تبلغ بالمئات، لذلك هناك ترتيبات يعني ربما إذا الأطراف وصلوا إليها باكستان ستتبعهم بشكل طبيعي. يعني
0: من إسلام آباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. ومن لوزيرن مراسل موفد العربية سلام كيالي، جزيل الشكر لك. في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع إكسيوس مذكرة التفاهم الموقع مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات في مجلس الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران.
4: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الجمعة اليوم 19 من شهر حزيران جون. 20 درجة الحرارة اليوم بسيدني، 15 على الصعيد ملبن. منروح لعند الفنان فيروز برفقة الفنان نصر شمس الدين ديو، بنسمع سوا عبر الموجة 1638 AM. مرجع منكمل مع الفنان آدم وعندي كمان الفنان كلودا الشميلي هون راديو 2ME. بونسوار.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and Be Australia. عايشين معكم.

0: احييكم من جديد. انتم برفتي ذات الـ 2 ME 1638 اي ام سوف تتوفر بطاقات الوقود بقيمه $100 في 1 يوليو، وستكون متاحه لجميع حاملي رخصه القيادي في استراليا الغربيه، بما في ذلك حاملي رخصه تعليم القيادي وترخيص مؤقت وترخيص استثنائي. لكي تتمكن من الحصول على الدعم عليك تنزيل وتفعيل تطبيق سيرفيس ويسترن أستراليا بحلول 1 يوليو. تحياتي لكم، هذا خبر حلو. أنتم برفتي ذات 2 ME 1638 AM. من أغانينا وأخبارنا منروح لفاصل استراحة. مساء النور.
1: Love, I believe. Check them out.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: دعايات أقل، موسيقى أكثر،
3: and the best local talkback.
2: بس على 2MA.
3: Only on 2MA.
4: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. بونسوار لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا إنه الشخصية الضعيفة لا تتكون في يوم واحد، لذلك لا تختفي في يوم واحد. غالبا تبدأ عندما تعتاد السكوت عن حقك وتخاف من رفض الآخرين وتضع راحتهم قبل راحتك باستمرار، ومع الوقت يتحول التنازل إلى عادي، بيصبح إرضاء الناس أهم من إرضاء نفسك. بنسمع الفنان الحمزين بأغنية كان صديقي، وينني هالأصدقاء وينني. أنتوا برفتي ذات 2ME مثلا.

بنرجع لموتي بعيد ما تبقى من مشوارنا. بونسوار لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بحياتك ما تعطي فرصة تانية لإنسان غلط بحقك وتكون أنت القلب الكبير يلي بيسامح. لا توثق بحدا وترسم له سيناريو حلو براسك. لا تتمسك بحدا يلي بده يبقى معك ما بيروح. شفت حدا تغير فجأة معك اتركه. نعم إذا شفت حدا تغير فجأة معك اتركه. لا تعاتب ولا تسأل. بتعمل المستحيل لترضي هالحدا يلي بتحبوه. آخر الشيء الضربة الكبيرة بتجي منه. لا تندم على شيء منيح عملته لأنه يلي بيزرع الورد ما بيحصد إلا الورد. لا تندم بحدا إلا بحالك وبس. مصور لكم جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 من عند الفنان ملحم زين. بنسمع مقتطف كتير حلو من أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق وبزوم أنت عمري. مشو نسمع سوا بس عبر الموجي 1638 AM.

0: من عند الفناني باسكال مشعليني. منروح لفاصل استراحة وراديو 2ME. مساء النور.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 19 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أرجع أنا وإنتو نجدد موعدنا بكرة السبت بتمام الساعة 6 الصبح. خلوكم برفقة راديو 2ME, رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وبون.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Maya Navido with the top stories. Western Australia's Agriculture Minister Jackie Jarvis has confirmed a brown skua has tested positive in a preliminary test for bird flu near Esperance on WA's south coast. Ms Jarvis says the subantarctic bird was discovered at Cape Legrand Beach on June the 14th and died after being taken into care. The public has been urged to avoid touching sick or dead birds and wildlife. Planned talks in Switzerland between the US and Iran have fallen over as Israel continues to strike Lebanon. Vice President J.D. Vance had been prepared to make an overnight flight, but the White House says he and his delegation were unable to finalise plans and that he'd stay in Washington. A Hezbollah-aligned news outlet is reporting Iran is delaying sending its delegation to Switzerland over Israel's ongoing attacks in southern Lebanon. And former KPMG Australia Chief Executive Andrew Yates has told a parliamentary committee he doesn't see himself or those at the company as bad apples. The company is embroiled in a series of allegations over the misuse of confidential client information, which has led to a series of high-profile resignations and demotions in recent months. The inquiry has now heard evidence from several leaders from KPMG, Lendlease and Chartered Accountants Australia and New Zealand. Mr Yates denies he and another colleague took the fall for widespread problems. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: two.

0: سكاي نيوز عربية مع يوسف الشريف.
1: أهلا وسهلا بكم مع نشرة الظهيرة، ساعتان من الأخبار والتحليل في هذه النشرة، ونبدأها بالعناوين. لبنان، نتحدث عن جبهة حرب مفتوحة حيث لا يقل عن 23 شخصا جنوب البلاد من جراء قصف وغارات جوية إسرائيلية، بينهم 17 شخصا لقوا حتفهم في غارات على منطقة النبطية. بداية متعثرة للتفاهم، تأجيل المحادثات التمهيدية بين واشنطن وطهران في سويسرا، وتقارير أمريكية تعزو ذلك إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان. العراق، شبكات إيران الخفية، تقارير تكشف أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لشن اعتداءات على دول في المنطقة. جولة الظهيرة، معي أنا يوسف الشريف. البداية من لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 23 شخصا جنوب البلاد من جراء قصف وغارات جوية إسرائيلية، بينهم 17 شخصا لقوا حتفهم في غارات على منطقة النبطية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ليلا، كما شن هجمات على مناطق في البقاع شرقي لبنان. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، بينهم قائد كتيبة في معارك جنوبي لبنان، فيما أصيب 17 آخرون، بينهم 2 في حالة حرجة. قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن إسرائيل تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينها وبين لبنان والولايات المتحدة. أضاف أن الاتفاق يبقى ساريا طالما لم يخالف حزب الله الاتفاق، مشددا على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تستهدفها وإحباط أي تهديدات لأراضيها وجنودها. طالب وزير الخارجية الفرنسي جانوي بارو الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان. أوضح بارو أن فرنسا ما زالت تعمل على عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.
2: المبدأ الأساسي يستند إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران والمتمثل في وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان الذي زج به في الصراع من قبل حزب الله في 2 مارس الماضي، ومرة أخرى في حرب لم يختارها اللبنانيون. إن اللبنانيين يشعرون بسخط شديد وقد دفعوا ثمنا باهظا جدا لهذا النزاع. إن الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بذلك، وعلى الولايات المتحدة أيضا أن تضغط على إسرائيل لضمان احترام الاتفاق.
1: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن جزءا من أهداف اتفاق السلام بين واشنطن وإيران يتمثل في تمكين الحكومة اللبنانية من إدارة الأمن في جنوب البلاد.
3: ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية ممثلة الشعب اللبناني إدارة الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.
1: تنضم إلينا الآن من بيروت دارين الحلوة ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. أهلا وسهلا بكما دارين. سأبدأ معك في آخر التطورات، يبدو أنه التصعيد مستمر وكل شوية تأتينا أرقام عن ضحايا أو قتلى، يعني في ارتفاع مستمر بين الطرفين، فما هي الصورة من الجانب اللبناني؟
4: يوسف، انتقلنا إلى الطريق المؤدي إلى الجنوب اللبناني، تحديدا في منطقة صيدا وهي بوابة الجنوب اللبناني، حيث هناك رصد لآلاف السيارات، أرتال من السيارات كما تشاهدون، وهي للعائلات للجنوبيين الذين غادروا مجددا بلداتهم وقراهم التي يعني عادوا إليها قبل ساعات أو ربما أيام على أبعد تقدير منذ سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكنهم في هذه الأثناء يغادرون جراء تصعيد كبير تشهده قرى الجنوب اللبناني، تحديدا في قضاء النبطية الذي شهدت بلداته غارات تعدى طالت أكثر من بلدة وقرية وهي بالطبع مستمرة. هؤلاء الذين تشاهدونهم ربما لم يرصد معهم الأمتعة والحاجيات التي عادة يحملونها من منازلهم يوسف، وهذا الأمر يعود إلى أن كثيرين التقيناهم خلال وجودنا في جنوب البلاد قبل أيام وقالوا بأنهم بالفعل يعودون إلى منازلهم، ولكن يبقوا على يخبرنا أنه سينزح من جديد، أبقوا على الأمتعة داخل مراكز الإيواء أو البيوت التي استأجروها، لأنهم بالفعل لم يكونوا مطمئنين إلى درجات كبيرة بأن هذه العودة نهائية، بل فقط يمكن رغبوا بالاطمئنان إلى ممتلكاتهم ومنازلهم وما طالها طبعا بعد الحرب التي سجلت. إذن يعني التصعيد مستمر ليس في جنوب لبنان، قبل قليل كانت هناك أيضا استهدافات لبلدة زلاية في البقاع الغربي، عين برداي في بعلبك أدت إلى سقوط 6 أشخاص بينهم من قتل وبينهم من أصيب، وبالتالي يعني عين برداي تبعد عشرات الكيلومترات أكثر من 80 كيلومتر في عمق الأراضي اللبنانية، وبالتالي توسع الضربات الإسرائيلية يؤشر إلى أن الساعات والأيام المقبلة قد تكون أكثر عنفا، لأن إسرائيل طبعا غير راغبة بالانخراط أو تلبية ما تم الاتفاق بين أمريكا وطهران، هذا ما عبرت عنه. نعم يوسف.
1: دارين، بما أنك عم تصوري يعني هذا النزوح العكسي الآن، وأنت أكثر من مرة ظهرتي وتصورين النزوح من القرى إلى بيروت ومن العكس، يعني واضح هذا الشاب اللي تحدث معك ويقول لك أنه يعني في سخرية سوداء من وضع هؤلاء الناس، يعني ما هو حالهم؟ أنت قلت أنه ما عم بيجيبوا أغراضهم معهم لأنهم لا يثقون بأنه العودة دائمة، إلى أي درجة هذا عم يؤثر عليهم في يعني حياتهم العادية، وأيضا موضوع التنقل كل مرة يرجعوا إلى مكان النزوح؟
4: يعني اعتاد الجنوبيون النزوح لأنه حصل معهم أكثر من مرة خلال حربي الإسناد التي خاضها حزب الله وأدت طبعا إلى ما أدت إليه في البلاد، لذلك يمكن طبعا وضع أنهم لم يعني يجلبوا معهم أمتعتهم وأغراضهم من الفرش والألبسة وما إلى ذلك، لأنهم أبقوا على هذه النافذة مفتوحة، يعرفون أو أنهم كانوا يظنون إلى حد بعيد بأن يعني زمن النزوح لم ينتهي، ولكنهم عادوا للاطمئنان فقط إلى بلداتهم وقراهم. بالفعل يوسف، إذا ما أردنا التوقف عبر الكاميرا إلى هذه السيارات، يعني يبدو واضحا حتى يعني القلق والخوف الذي كنا نشهده سابقا ما عاد موجودا، وكأن الاعتياد على الأمر يعني يسحب هذه المشاعر أو يعمل يعني يصبح معها نوع من التطبيع، ولأنهم أيضا كانوا يعرفون بظل التصريحات الإسرائيلية، بظل الغموض الكبير الذي رافق الملف أو الفقرة المتعلقة بالملف اللبناني، كان هناك حديث من أمريكا وإيران عن وقف إطلاق النار، لكن طرفي وقف إطلاق النار لم تسمع من الأطراف المعنية، إسرائيل كانت رافضة وحزب الله كان يعني يقول في بياناته بأنه لن يسمح لإسرائيل بأن تستكمل مخططاتها في عملياتها البرية، بالتالي مخاطر تجدد الحرب كانت كبيرة بالنسبة إليهم، حتى أن يعني المسؤولين والجيش دعوهم إلى التروي واتخاذ الحيطة والحذر ويعني اتخاذ المزيد من الوقت قبل العودة إلى الأراضي والقرى التي غادروها، ولكن هناك حاجة طبعا لدى الكثيرين للاطمئنان إلى ممتلكاتهم.
1: بس للتأكيد دارين، حتى يعني على الأقل من ناحية مرور وغير ذلك، أنت على أي شارع حاليا حتى نفهم الاتجاه؟ هذه السيارات متوجهة من أين إلى أين تحديدا في المنطقة الجغرافية؟
4: نحن في مدينة صيدا يوسف، هذا الأوتوستراد، هذا الجانب الشرقي من الأوتوستراد هو الأوتوستراد

Mrs. Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعضهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Seha, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: صباح.
1: ويك أب ويك أب.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: 1638 to أستراليا يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. Alright.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حبيتي هالغنية بتاخد العين يعني إلها 20 سنة بسمعناها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: Alright.
2: 2ME أستراليا.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. 2ME.

0: اهلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: Get the news first from 2ME.
3: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأم اف ام، أهلا بكم. لن تنطلق اليوم في سويسرا كما كان مخططا له المحادثات التي كانت مقررة بين أمريكا وإيران لتنفيذ اتفاق وقف الحرب. الأسباب اللوجستية المرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها ودون سفر نائب الرئيس الأمريكي. وكان البيت الأبيض قد أرسل في وقت سابق إلى الكونغرس نص الاتفاقية المؤقتة، فيما أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إصدار الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم رغم تحفظه على مضمونها. البداية إذن من واشنطن ومن آخر تطورات الملف اللبناني أولا، وثانيا الملف الأمريكي الإيراني. الزميل أنتوني ميرشا يوافينا من واشنطن بآخر التطورات. إذن أنتوني، ما الجديد اليوم بشأن الموقف الأمريكي من لبنان؟
1: غريسيا، فعلا بتطور لافت على خط العلاقات اللبنانية الأمريكية. سألنا اليوم الرئيس ترامب إذا كان حزب الله سيبقى مسلحا بإطار أي اتفاق مستقبلي، فأجاب أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالتأكيد. كما علمت الام تي في أيضا من مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيجري اليوم اتصالا بالرئيس جوزيف عون بإطار التنسيق المستمر بين واشنطن وبيروت على أن يستكمل البحث في التحضيرات لزيارة الرئيس عون المرتقبة إلى البيت الأبيض خلال شهر تموز. وأيضا من المصادر نفسها قالوا لنا أن روبيو ونائب المستشار الأمن القومي مايكل نيدم قد اتصلا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأكدا دعم الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية للرئيس جوزيف عون وللحكومة اللبنانية واستمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في لبنان. يأتي هذا التواصل غريسيا السياسي بالتزامن مع ما تم أعلن بالولايات المتحدة أيضا من فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشبكات أعمال مرتبطة بحزب الله. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت، اعتبر أن هذه العقوبات على المسؤولين اللبنانيين أنه نستخدم نفوذهم بشكل ممنهج لإضعاف سلطة الدولة اللبنانية ومنعها من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. وأضاف بيجت أيضا أنه حزب الله يضع مصالح إيران قبل مصالح لبنان ويعد أكبر عقبة أمام تعافي لبنان ومستقبله، كما يبقي الدولة اللبنانية رهينة بحالة دائمة من الصراع. وأكد أنه على حزب الله أن ينزع سلاحه وأن تفكك بنيته التحتية وأن تستعيد الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على مستقبل لبنان، مشددا على أنه الولايات المتحدة ستواصل استهداف مصادر التمويل الحزب وكل من يساعده على تقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. بموازية ذلك غريسيا، بالحراك الأمريكي تجاه لبنان، أعلنت الإدارة الأمريكية أن المحادثات المرتقبة مع إيران لم تحسم ترتيباتها النهائية بعد. وأكد لنا مكتب الرئيس نائب جي دي فانس أن الوفد الأمريكي كان مستعد للمغادرة، إلا أن التعقيدات اللوجستية أخرت الانطلاق، لذلك لن يغادر جي دي فانس الليلة من واشنطن إلى سويسرا.
0: من هنا أنتوني، وبعد أعلان الخارجية السويسرية إلغاء محادثات اليوم، ما الأسباب التي يتردد صداها في أروقة البيت الأبيض؟
1: غريسيا، يعني يبرز عاملان هون إذا بدنا نعتبر إضافيان ليش هيدا الأسباب وليه ما عاد راح. بداية هنالك طبعا بالنسبة للجي دي فانس، قالنا خلال اجتماعنا نحن وياه أنه هنالك غموض حول مشاركة الوفد الإيراني وتوقيت وصوله إلى سويسرا. هذا الغموض كان يعني كان بمحط الشبهات لدى نائب الرئيس، وأيضا أنه خلال الاتصال. وهنالك تاني نقطة أنه المسؤولون الأمريكيون نقلوا أنه إيران أبدت تحفظاتها على المضي بالمحادثات بظل التطورات الأمنية الأخيرة بلبنان، معتبرين أنه الوضع على الجبهة اللبنانية يؤثر على أجواء التفاوض. هذه هي يعني الأسباب الأساسية، لأنه هم معتبرين أنه بالبنود في لبنان بالدرجة الأولى. ولكن بس تقلك غريسيا، بس تقلك سريعا غريسيا بما يتعلق يعني الرئيس ترامب، ما بعتقد أن الولايات المتحدة فرقهن كتير معه، لأنه الرئيس ترامب يغادر الليلة إلى مقره الصيفي، وهذه السفرة الأولى لإله بالمقر الصيفي. يغادر لكي يكون بالويك أند بمقره الصيفي على جدول أعمال جدا، يعني ما بعتقد أنه هذا الموضوع عقبة عند الولايات المتحدة ورئيس ترامب إذا الجانب الإيراني لم يحضر إلى المفاوضات وتم تأجيل هذا النهار وإلغائه. هذه هي الصورة من هنا من واشنطن.
0: واضح، شكرا لك الزميل أنتوني ميرشا. في سياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط.

0: إذن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فيرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورار كرم.
1: في مشهد مقسوم إلى نصفين يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
2: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فيرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
3: C'est une très bonne nouvelle. A pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
4: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي كان هذا هو خيارنا المفضل.
1: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
0: في السياسة لا تتحدث الكلمات وحدها، فالمكان أيضا يروي قصته والعمارة تحمل رسائلها الخاصة. ومن فيرساي أحد أشهر قصور العالم يتجدد النقاش حول العلاقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. تقرير ماريو دويري.
5: على بعد 20 كيلومتر من قصر الإليزي وبعيدا من صخب مدينة النور، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمكان شكل على مدى قرون وجهة القوة الفرنسية أمام العالم. قصر فيرساي القصة بلشت بالقرن السابع عشر، وقتها حول الملك الفرنسي لويس الرابع عشر المعروف بملك الشمس بيت صيد صغير بناه والده لويس الثالث عشر إلى قصر صار مقر الحكم الفعلي لفرنسا لأكثر من 100 سنة. بس فيرساي ما كان مجرد مقر للملوك، كان أداة نفوذ، من جنيناته الهندسية الضخمة إلى قاعة المرايات الشهيرة، كل تفصيل فيه كان مصمم ليبهر الملوك والرؤساء والسفراء والوفود الأجنبية وبكرس صورة فرنسا كأقوى دولة بأوروبا. بهالقاعة أعلن عام 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فيرساي عام 1919. واختيار فيرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة أنه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الأبيض مستوحى بشكل كبير من روح فيرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الأولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب، فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج إيفل أحد أبرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بيأكد أنه بالعلاقات الدولية المكان مش مجرد خلفية.
0: تتابعون بعد الإعلان إنهاء الحرب قبل الشتاء.

0: إلى الملف اللبناني الميداني، فقد شهد قضاء النبطي منذ ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا استهدف النبطي دوير الشرقية حاروف وكفر جوز، ما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير عدد من المباني. وتزامن القصف مع
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
2: معنا بهالأثناء الأستاذ علي سبيتي الصحافي والمحلل السياسي. الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط، منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شكرا لوقتك أستاذ علي. شو قراءتك اليوم للعقوبات اللي فرضت على الوزير سليمان فرنجي وعلى محمود قماطي؟ شو قراءتك لهذه الرسالة اللي أردتها واشنطن؟
3: يعني هذا يتنافى مع تفاهم الأمريكي الإيراني، هذا التفاهم الذي بيجمد كل شيء له علاقة بالخلافات وبالتالي بما كان سائدا، وبالتالي التحول نحو فتح صفحة جديدة من هذه العلاقات، باعتبار أن لبنان هو جزء أساسي من هذا التفاهم بحسب الموقف الإيراني، سواء على مستوى وقف إطلاق النار أو على مستوى انسحاب إسرائيل أو على مستوى تبني بشكل واضح لإيران لحزب الله. وبالتالي هناك كان نقاش سوف يجرى من ضمن النقاشات في كثير من العناوين والمواد المتعلقة بالتفاهم، ومنها موضوع ما يسمى أزرع إيران وبالتالي أو خلفاء إيران أو محور المقاومة والممانعة، رغم أن إيران أعلنت مجددا أنها ملتزمة بدعم جبهة المقاومة. فإذا نحن أمام شيء حتى الآن لا مكان له في هذا التفاهم، لماذا تأتي العقوبات في هذا المجال؟ وخاصة أن هناك موقف كذلك الأمر ما بين موقف سلبي بين الإدارة الأمريكية وبين اليمين الإسرائيلي، وخاصة نتنياهو على ضوء استمرار إسرائيل بموضوع الحرب وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وهي تبدي عدم الانسحاب من القرى التي تحتلها في جنوب لبنان. فهل هي جائزة طردية لإسرائيل في هذه المرحلة مقدمة من أجل أن لتؤكد واشنطن وقوفها دائما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي على إسرائيل أن تبادر إلى التجاوب مع الإدارة الأمريكية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وبالتالي إيجاد نوع من الترتيب من أجل انسحابها من النقاط كما ذكرنا التي تحتلها أو ما تسميها المنطقة العازلة والآمنة بالنسبة لإسرائيل.
2: سبب في فرض هذه العقوبات أستاذ علي هو القرب من حزب الله، أليس كذلك؟
3: طبعا هو هذا المعلن.
2: أوكي. إذا كان هذا الشيء
3: إذا كان عناصر بحزب الله يعني.
2: نعم. لماذا يعني كمان لم تفرض عقوبات على الجهة اللي هي الأقرب والمؤثرة أكثر على الحزب منهم، يعني أكيد الرئيس نبيه بري مثلا، فكيف ترى يعني هذا الأمر؟ هل حتى تبقى فاتحة مجال للتحاور مع حزب الله؟ كيف ترى يعني هذا الأمر؟
3: أول شيء أولا تم يعني عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية كذلك الأمر على مقربين من الرئيس نبي بري، وهني على موقع مسؤولية عالي جدا، خاصة أحمد البعلبكي الذي استهدف بعقوبات أمريكية في قبل هذه العقوبات التي أصابت أنسان الفنجي محمود أماط وكذا. فكانت رسالة إلى الرئيس نبي بري واضحة جدا، ولكن هذه يعني الرسائل الأمريكية أنا برأيي أنها رسائل معنوية ولكنها لا تصيب شيئا، باعتبار أن هؤلاء موظفون عند جهات أساسية سواء داخل حركة أمل أو حزب الله ومن خلال تحالفات البعض مع حزب الله. فمن يريد أن يوجه الرسالة يوجهها مباشرة إلى الشخص المعني. يعني لماذا يوصلونها إلى الأطراف ليست في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، رغم أنه رئيس الحركة موجود بده يوجه رسالة رئيس نبي بردي وجهها بشكل مباشر، وبده يوجه شيء لحزب الله فيوجهها لأمين عام حزب الله، لأنه هؤلاء بالنهاية ينفذون القرار السياسي.
2: صحيح.
3: يعني فلذلك وخاصة أنه هؤلاء يعني على المستوى
2: لإرضاء من؟ هل لإرضاء إيران؟ هل لإرضاء إيران مثلا؟ يعني عدم التوجيه يعني هذه الرسائل مباشرة للمعنيين كما حضرتك ذكرت سيد علي قد يكون لإرضاء إيران أو لي يعني إبقاء الباب مفتوح أمام النقاش والتحاور.
3: يعني هو بالأساس هلأ مستجد الموضوع التفاهم مع إيران السابق، حتى بالسابق يعني كل العقوبات كانت تشمل أطراف وأشخاص ليست هي المعنية بشكل مباشر، هي من تحف أو تحيط برمز معين أو برئيس الحزب أو رئيس حركة أو تنظيم أو كذا، أشخاص يعني مقربين وليس هن ولا يطال الجهات المسؤولة الأولى قبل التفاهم مع إيران، لذلك هم مستمرون لاعتبارات عديدة لا حتى الآن يعني يبدو أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس مصلحة أخرى يعني أنها لا تريد أن تنفذ عقوباتها على أشخاص هم الأساس المعنيين في لبنان.
2: صحيح.
3: يعني بكل الأحوال وإلا يفترض أن تكون المسؤولية إذا كان هناك مسؤولية وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه جهة يعني أمريكا هذه وليست دولة.
2: صحيح.
3: صغيرة أو أنه هناك، فإذا لماذا لا هو السؤال هو المفتوح الآن، حتى الآن لا تتوفر إجابات يعني
2: بكل أحوال. خلينا نتابع معك
3: الأشخاص.
2: نعم أستاذ علي، اليوم عم نسمع كلام من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وسمعنا كمان كلام سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوحي بأنه هذا الارتباط بين إسرائيل وواشنطن بلش يتزعزع. هل برأيك بلش فك التحالف بين الطرفين؟ كيف ترى يعني مواقف الجي دي فانس الأخيرة لوجه انتقادات ليز على حكومة نتنياهو؟
3: يعني لا شك انه الخلاف خلاف على المستوى الموقف السياسي او السلوك السياسي بين الحكومه الاسرائيليه وبين الاداره الامريكيه، ولكن لا نستطيع ان نقول ان هناك خلاف بين اسرائيل وبين الولايات المتحده الامريكيه. هناك فرق كبير لان اسرائيل احدى ولايه من الولايات المتحده الامريكيه يعني، وبالتالي إسرائيل هي السكنة العسكرية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحها، وبالتالي ما يجمع بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يفرقهما هذا الخلاف المستجد بين الآن ترامب ونتنياهو. هذان الصديقان كما يعبران بشكل كبير عن صداقاتهما الآن، هناك اختلاف واضح بالنسبة إلى التفاهم الذي تم. إسرائيل ونتنياهو يعتبرون أن هذا التفاهم ليس لمصلحتهم، والإدارة الأمريكية تعتبر أن هذا لمصلحتها، وبالتالي تفرض على إسرائيل أن تلتزم، وإسرائيل الآن لا تريد أن تلتزم، هنا إجماع إسرائيلي على عدم الالتزام بالتفاهم وخاصة فيما يخص لبنان، وهناك انتخابات إسرائيلية حساسة جدا بالنسبة لنتنياهو، وهو يرى أنه لا يمكن أن يضع رأسه تحت مقصلة الانتخابات القادمة، فمستقبله السياسي متعلق على هذا الموقف. إذا انسحب من جنوب لبنان هذا يعني أنه نهاية دوره السياسي في إسرائيل.
2: نعم، ولكن جي دي فانس يلي كان في كلام خطير يعني هون كمان لأول مرة بنسمعه من مسؤول أمريكي، طالما حضرتك عم تقول أستاذ علي أنه يعني إسرائيل كولاية تابعة للولايات المتحدة، ولكن اليوم بيرجع بيذكرهم جي دي فانس بالعدد السكاني بإسرائيل والمساحة مثل كأنه في تربيح جميلة لدعم الولايات المتحدة لإلهم. كيف قرأت يعني مواقف جي دي فانس يلي هيدي ولا مرة سمعناها يعني من أي مسؤول أمريكي؟
3: صحيح، إحنا عم نقول إنه هذا استثناء الآن، هذا الخلاف هو استثناء بتاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكنه لا يعكس موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس بشكل واضح موقف القائلة أو موقف الإدارة إدارة البيت الأبيض. وأنت تعلمين بأن الولايات المتحدة الأمريكية مراكز الرأي فيها متعددة والكارتلات وبالتالي اللوبيات الأساسية الممسكة بالاقتصاد، الممسكة بالإعلام، الممسكة بالسياسة، وبالتالي داخل الكونغرس، كل هذه على علاقة مع إسرائيل يعني، وتدعم إسرائيل.
2: نعم.
3: وحتى ترامب يعني في عندما قبل الانتخابات وعندما وصل البيت الأبيض كان أول نقطة على أساس دعم إسرائيل، أنه بالفطرة إسرائيلي يعني. وهذه الخلافات الآن خلافات مستجدة لا يمكن البناء عليها، لأن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. بالتأكيد نحن نتمنى أن يكون هناك خلاف أساسي وجوهري لترتاح منطقة الشرق الأوسط، لكن نحن الآن نتواصل في الواقع على ما هو عليه، لك ما نرغب، لأن رغبتنا لا تقدم ولا تؤخر.
2: نعم.
3: في هذا المجال نحن نأمل أن يكون هناك خلاف وأن يبدأ هذا الخلاف، وبالتالي أن تلتفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الموضوع أن هناك عالم عربي وعالم إسلامي أفضل من الرهان عليه، أفضل من الرهان فقط على إسرائيل، وبالتالي حل قضية فلسطين، لأن يعني قضية فلسطين هي الأساس لمشاكل العالم العربي ومش مشكلة الشرق الأوسط. يعني نتمنى ذلك ونحن، لكن كما ذكرت الواقع شيء آخر مختلف. صحيح. تماما.
2: نعم.
3: إسرائيل ما زالت تمثل بالنسبة للغرب، بالنسبة للعالم أجمع، ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، هي ذراع الغرب في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي مدعومة حتى من الروس حتى من الصينيين. يعني ما في دولة ما بتدعم إسرائيل. كم مرة بوتين قال أمن روسيا من أمن إسرائيل؟
2: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذه القراءة، على أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك أستاذ علي، رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو

0: Join Me Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: It was the summer of love.
2: Summer is 2MA.
3: يهدف مشروع بيج هاوزنج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: تتسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
0: صباح النور.
6: بالنسبة للنقطة الثانية اللي أفضلهم تعطين نفس الصعب، أول شيء عن علاقة ترامب ونتنياهو مهزهز شوي، لأنه اكتشف يمكن نتنياهو أن الاتفاق، ورقة الاتفاق بين إيران وواشنطن، مثل ما سمعنا أنه ترامب رح يرجع يسمح لإيران بالباليستي، يعني الصواريخ البعيدة المدى.
0: نعم.
6: وهذا كان بيت الأبسيد بالنسبة لإسرائيل، يعني حرب كرمال أنه توقف الباليستي وتوقف حزب الله الأزرق تبع إيران. يبدو أنه الاتفاقين بالاتفاق البندين ما عجبوا نتنياهو، وصل لمرحلة أنه الحرب اللي تكبدها بلبنان رح تطلع بلا نتيجة، يعني بلا حمص ولا في الانتخابات هادمة، والإسرائيليين رح يقوموا على نتنياهو أنه شو عمل بكل هالقصة بالحرب. كمان الانتخابات هادمة على أمريكا، رح يقولوا لترامب عملت الحرب ما حدا أزرك من الدول العربية ولا أوروبا ولا حدا، وتقصرت ورجعت، شو النتيجة يعني؟ بدك ترجع تشيل العقوبات، وبدك ترجع تسمح لإيران التخصيب بعد 10 سنين، يعني ما في شيء. وبدك تشيل العقوبات والمصاري تبع الحجزة ترجع تحررها وتعطيها لإيران. في عملية انتخابية مثل ما حضرتك قلت يمكن تمثيل أدوار، بس بالنتيجة في خلاف. على بالنسبة للعقوبات هيدي لازم كانت تصير من زمان. وسليمان فرنجي حليف بشار الأسد، يعني حلف سوريا، وكان يعتبر العين لحسن نصر الله وميشيل عون تاني عين، اللي بعتهم على إيران وجابوا شنطات المصاري ما بعتهم لأجل أنه خبرة باليورانيوم أو بالتخطيب، بعتهم تمشان يقضوا مصاري ويمشوا وراه، وهودي يعتبروا إرهابيين مثل ما اعتبروا حزب الله إرهابي، محزور من لبنان ومحزورين من كل دول العالم. العقوبات شيء زعيد، لازم مثل ما قلتي إنه هودي الرؤساء المهمين لازم يعطون العقوبات من نبيه بري وينجر، من نعيم قاسم وجر حتى لارتياجات إسرائيل كيف ساكتي عنهم؟ هذا السؤال اللي حكينا عليه الأسبوع الماضي، ليس ساكتي عنهم مع أنه بتعرف كل واحد شو فصله أصله وشو لون عينيه في أطفال كل واحد.
7: هيدا رأيك توني. خلينا نتابع مع أكيد مزيد من التعليقات معنا على الهواء 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على الهواء. خلينا نتابع إذن مع تعليق من منطقة بلاك تاون سيدني معنا شادي. صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلوب.
7: صباح النور.
8: حابب أني أعطي رأيي بالموضوع اللي حضرتك اقترحتيه. هو السيد سليمان فرنجيني ونائب الرئيس الأمريكاني بيقدر؟
7: تفضل كلنا سمع لك.
8: بالنسبة للسيد سليمان فرنجيني كنا نفهم من قبل أنه هو عروبي وكانوا على صداقة مع عائلة بيت الأسد، وخاصة من بعد مجزرة الكنيسة لما جده هرب على سوريا. بالنسبة لأنه هلأ صار سليمان فرنجيي صار خوش أمديد مع إيران، هلأ يعني نقلنا من العروبي لخوش أمديد؟ ما نفهم. هذه نقطة. النقطة تبعية نائب الرئيس الأمريكاني وتعليقاته على نتنياهو ودولة إسرائيل. بالنسبة لحجز 400 موظف أمريكاني بالسفارة بإيران، هل يا ترى قامت فيها إسرائيل هذه العملية؟ تاني شغلة، محاولة اغتيال سلمان رشدي، هل يا ترى كانت إسرائيل وراها ولا إيران؟
7: عظيم، شكرا لك. هذا رأيك شادي. خليني تابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير لك سعيد.
9: صباح النور لك لو مستمعي كلام دام كلود.
7: يا هلا صباح النور.
9: موضوع سليمان فرنجيي يا مدام كلود، نحن بنعرف انه ما له علاقة بالعروبة كليا، لانه علاقتهم كانوا مع النظام البائس سابق عن ايام جده، ونحن شفنا لما كان نظام بشار الاسد لما كانوا يضربوا الناس بالقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة لم يتكلم عن هذا ابدا قطعيا بالمحافر الدولية ولا على المنصات، انه نحن ضد هذا الشيء.
7: ايه بس الوزير سليمان فرنجيي لم ينخرط بحروب، ويعني كمان حسب ما هو معروف يعني كمان بلبنان انه كفه نظيف، يعني ما انه متورط بجرائم، مثلا عنده مواقف، عنده تحالف كان مع النظام.
9: مدام كلود تبين امبارح بالانقلاب اللي كان بده ينعمل ضد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هو حلو ايد فيها بينه بين حزب الله لإسقاط الحكومة، وتعب سليمان فرنجيني ليكون المحرك السياسي لحزب الله بالمنطقة وليس لمصلحة لبنان. لذلك الأمر وضعوا له هذه العقوبات حتى يسكروا الطريق عليه. لن ترى رئيس الجمهورية بعد اليوم، لا أنت ولا أمثالك بالبلد.
7: شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا مع جولة إخبارية رح نتابعها بهالوقت عبر تو أمي.
10: مضبوط، كانت بالنسبة لأمريكا أحسن بكثير من المذكرة اللي عملها ترامب، لأنه ترامب يعتبر خسر بالحرب، ما كان في فوز بقاله، يعني مش عم نقول إيران انتصرت مش محل يفهمنا، يعني الخسارة عدنين، ولكن ترامب خسر ما هذا حقق أهدافه وعطى إيران مكاسب كثيرة لا شك بالموضوع هذا. ولكن الخوف اليوم أنه إسرائيل كبران الخص براسة كثير، ستفكر هي دولة عظمى، عرفت؟ فهون الخوف الكبير اللي صار اليوم أنه صار في خلاف كبير بين الإدارة الأمريكية وإدارة نتنياهو. والخوف اليوم أنه عم يتكرر كثير، عم يظهر على العلن كثير الصراع بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، وفي خوف كبير يصير في اغتيال ترامب. امبارح من يومين بالمهرجان اللي صاير بالبيت الابيض الـ UFC لاحظوا 5 أشخاص كانوا عم بيجهزوا الدرونات بدهم يفجرون بالبيت الابيض. فبدك تكثر هذه العمليات ممكن يقدروا ينجحوا فيها ممكن لا، بس رح يكون في محاولات تغذية لترامب أنا برأيي، ورح يصير في عنعنة كثير للنظام للمفاوضات التجارية مع إيران، ورح ما رح تلتزم إسرائيل بالمقررات إلا ما يصير في شيء خطة كبيرة بين إسرائيل وأمريكا، ويمكن هيدي الخلاف هذا يؤدي بالنتيجة إلى زوال إسرائيل إن شاء الله، يعني ما حدا بيعرف.
7: بدك ما يكون زوال لبنان يعني للأسف، يعني هذا الشيء اللي ما
10: بنأمله،
7: لأن اليوم إذا بده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم بيقول اللي عم بيشجع على دخول سوريا وعلى أنه الشارع يلعب دور في لبنان وجزء لإسرائيل، يعني نحن بالنهاية نحن اللي عم ندفع الثمن الأكبر في هذا الصراع.
10: بالنسبة لسوريا ودخول قوات الشارع إلى سوريا، صحيح ترامب عم يقترح هذا الموضوع، ولكن بتصور شوي بعيد المدى. الأول شيء إسرائيل ما رح ترضى بدخول سوريا على لبنان، لأنه هذا رح يرجع يفوتها بصراع ثاني ورح يقوي النفوذ السوري في لبنان، وهي وإدارة الشرع منا كثير متفقة، يعني في اتفاق أمريكي سوري بس ما في اتفاق إسرائيلي سوري مع الشرع على الموضوع هذا، لأنه الشرع اليوم مدعوم من تركيا. هناك خلاف كتير بارز اليوم بين تركيا وإسرائيل، عم يطلع كتير على العلن صار هذا الخلاف، وعم بيصير في نوع من التحدي بالموضوع هذا. أردوغان بده يرجع الخلاف العثماني اللي بيسيطر على الشرق الأوسط مثل ما كان بيسيطر الخلاف العثماني اللي قبل، وعبر معلش اسمح لي بالكلمة، عبر النفوذ السني اللي له في سوريا وفي لبنان. وإسرائيل مش راضي على هذا التوسع والتمدد السني، يعني هي عم تحاول تقوس التمدد والنفوذ الإسلامي في المنطقة، كان سني ولا كان شيعي، فإذا بخلص من حزب الله وترجع تعلق بالنفوذ السني فما راح ترضى بهذا الموضوع إسرائيل إنه يفوت الشارع على لبنان. مشان هيك اليوم الشارع ما قادر يفوت على لبنان ولا بفكر يفوت على لبنان، لأنه ما في رضا إسرائيل على موضوع إسرائيل. وأنا برأيي يعني هذا عم تهدد إنه إذا أي قوة سورية بدها تفوت على لبنان بالوقت الحالي بدون رضا أنا راح أضربها.
7: عظيم، شكرا لك هادي على مداخلتك. بتابع مع سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير مدام كلود. بس تعقيد سريع، انه بنتمنى ما حدا يفوت على لبنان ويخلصنا من حزب الله الا الشرعيه اللبنانيه والجيش اللبناني، هذا اللي بنتمناه.
7: نعم،
11: ونحن بلبنان نقدر نخلص حيلنا بحيلنا بلبنان. بس انا اللي بدي اقول عنه بالزمان، اذا بنتذكر طلعت هيك رهجه كبيره عنا بلبنان شكرا قطر، ورفعت البانوراميت عنا بالشوارع كلها سوا، كانت قطر عم تساعد لبنان وقدمت مساعدات.
7: نعم،
11: هلا كمان فينا نرفع يافطات ونقول شكرا ايران على تدمير لبنان وخراب لبنان لسبب واحد مدام كلود، ما بعرف اذا احنا عم نلاحظ او بايران وقف الحرب، وقف المدفع بايران له شهر شهر ونص، وايران عم بتفوض الامريكاني وعم بتعمل الاتفاقيات، عم بتمضي الاتفاقيات من خلال الأونلاين، يعني ما بقى في إسرائيل بالبحر، هذا كله خلصنا منه، ما بقى في إسرائيل بالبحر. بقى نحن بدنا نقول شكرا لإيران، تركت لنا المدفع بلبنان وتركت لنا المقاومة اللي بيطلع لنا نعيم قاسم كل يوم بعد يوم وبيشكرنا أنه المقاومة هي جزء من إيران، يعني من الدولة الإيرانية. بقى المهم أنا اللي بدي أقول عنه فعلا أنه شكرا إيران، دمرت لبنان وتركي لبنان تحت الكبريت وتحت النار، مليون ومئتين ألف اقتصادنا نهار كله سوا، وهي عم بتفوض الشيطان الأكبر، ونحن ما بيحق لنا نحكي مع جارتنا اللي هي إسرائيل تمشي نخلص حالنا. بس على كل الأحوال رئيس جمهوريتنا اللي هو الرئيس السيادي بلبنان راي على واشنطن تيقول للعالم كله سوا أنه نحن اللي بنقدر نفوض عن إسمنا باسمنا بلبنان وعن الشعب اللبناني، ما بدنا حدا يفوض عنا.
7: عظيم، شكرا لك على المداخلة هيدي أراءكم. وعم نشوف يعني كمان اليوم مذكرة هالتفاهم يلي البعض راضي عنا بلبنان واللي عم بيهللوا لها وعم بيشكروا إيران كمان حول ما توصلوا له، وكمان هالمذكرة التفاهم يلي بتتضمن لبنان، ولكن البعض بيشوف أنه مفروض يكون في هونيكي المفاوضات اللي عم تجرى في واشنطن بين لبنان وإسرائيل واللي قايمة فيها يعني طبعا اليوم المسؤول عنها الدولة اللبنانية. فهون البعض بيعتبر أنه مذكرة التفاهم أخذت من دور المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بانتظار يعني نحن دايما بقول نحن أمام اختبار كتير كبير من خلال مذكرة التفاهم والمفاوضات اللي راح تكون لمدة 60 يوم. شو اللي راح يصير؟ شو الأمور اللي راح تتبدل؟ كيف راح يكون الوضع عنا بلبنان؟ كيف راح تكون ردة الفعل الإسرائيلية على مذكرة التفاهم، وخاصة من خلال الانتقادات اللي سمعناها اليوم من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بالوقت يلي كمان لكل اللي عنده أي تعليق على العقوبات اللي فرضتها واشنطن وزارة الخارجية على مسؤولين في لبنان منهم الوزير سليمان فرنجي. كيف شفتوا هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية اليوم، فرضت عقوبات على الوزير سليمان فرنجي باعتبار أنه داعمين لحزب الله وكانوا عم بيعرقلوا يعني مسار المفاوضات السلام، فكانت شوي غريبة يعني اسم الوزير سليمان فرنجي ومحمود قماتي وغيرهم، في حدا من بيت قسطنطين كمان كان بين لبنان وما بين العراق. شكرا. رأيت فينا بدون السبيكر لأن الصوت مش كتير واضح، بليز.

0: غلط. بشكرك على كل على تصحيح يعني.
1: لا أنا تابع لين بصراحة، وتذكرني من ما سألتينا قبل أسبوع وما فتحت، قلت أنا أشجع الفريق العربي المغربي لأن يقدم كرة قدم ممتازة جدا.
0: تعادل والعراق قلت مظبوط، الفريق العراقي قلت
1: هذا عراقي بس يعني مع احترامي الفريق العراقي الفريق البقية ماكو مستويات، ماكو احترافية عالية، ماكو إدارة اتحاد مهني دائما محسوبيات والوسط ولا آخرين. ممكن المنتخب المصري يقدم شيء، لا يقدم كرة جميلة أيضا في اللعبة الماضية. فالأمل بالمغرب ومصر.
0: المغرب
1: جزائر خسرت مع حامل لقب صراحة الأرجنتين، ممكن جزائر إذا فازت المباراة تعمل شيء.
0: أنا شهادة يعني أكيد المغرب والبرازيل كانت مباراة رائعة جدا يعني عن جد. وبدي أذكر أنه أول جول بيفوت بعربي او الجول العربي بيفوت بمرمى البرازيل هذا تسجل من قبل المغرب يعني فعلا.
1: ممكن السعوديه كلود تقدم ايضا مستوى يعني تعادل مباراه
0: قطر كمان السنه للحقيقه الفرق العربيه عم تأدي يعني هيك دور كتير حلو في تقدم.
1: مشكله ما في تقدم، لا كان عدد الفرق 48 فريق
0: يعني. شو بك من اشجعهم يا رائد
1: النتائج. احنا انا اعول كثير على المنتخب المغربي ومصر وممكن الجزائر ممكن يقدم شيء والسعوديه الفرق العربيه والعالميه معروفه من اسبانيا برازيل.
0: انت مع مين حسيتك برازيلي؟
1: انا مو برازيلي، لا انا احب شوف فريق الفرنسي قدم اخذ
0: صحيح مزبوط
1: فاز واخذ الثاني ذاك المره اقدم كره قدم جميله. اللعبه الماضيه شفتيها مع السنغال كان جدا قويه، السنغال فريق جدا قوي، كان تعادل اول شوط بعدين الشوط الثاني قلب الطاوله على
0: سجل ثلاث اهداف
1: بالضبط. يقدمون كره قدم جميله جدا البرازيل، فاتمنى المانيا وفرنسا وبرازيل والارجنتين على النهائي. انجلترا قويه ايضا.
0: هل انت بتتمنى بس انت مين بتشجع؟
1: المغرب اتمنى ياخذ كاس العالم صراحه.
0: اوكي لا بيستحقوا بصراحه بيستحقوا، ان شاء الله ياخذها المغرب السنه.
1: اذا قاتلوا ولعبوا مثل ما لعبوا مع البرازيل ممكن يطلعوا النهائي تقريبا او المربع الذهبي.
0: نعم ان شاء الله تاخذها استراليا
1: وقلت لك دول المانيا ان شاء الله تاخذ الكاس من زمان.
0: شكرا لك على التشجيع، اهلا وسهلا فيك رائد، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تو ام اي استراليا.

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries, oily fish like salmon or sardines, leafy green vegetables, so spinach or malfouf, sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: اهدأ عن جهتي. لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع ماذا تفعل؟
4: لا لا لا تقدم تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة ستوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر.
0: رجعنا لكم على 2ME سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون أو بنقرأ بالجريدة أو على الإنترنت كلوا هيك ما تاكلوا هيك هل أكلي بتناسبكم هل أكلي ما بتناسبكم etcetera etcetera. خاصة القهوة. أنا مهما سمعت عن القهوة ما بستغنى عنها. وأنا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي is good for you. And here are 5 reasons why. Number 1, improves energy levels as it contains caffeine. Number 2, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And 5, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2ME أستراليا.
7: أهلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
8: أنت مهم في العمل.
7: لقد انتهينا. الكرة منفوخة تماما.
9: شكرا أمي.
7: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك. لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل. إنك موجود لأجل عائلتك.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
11: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
12: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة. بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها، العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
14: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
15: ريتا خوري.
14: في العناوين: التفاهم الأمريكي الإيراني على المحك مع إجراء المفاوضات في سويسرا، حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان أبريل، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير دعا إلى حرق لبنان بكامله بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين.
15: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: عبرت 25 سفينة تجارية مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف نيسان أبريل الماضي بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية. غير أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تواجه الآن أول اختبار جدي بعد إجراء مفاوضات سويسرا وتصاعد المواجهة في جنوب لبنان، ما يثير شكوكا حول قدرة الاتفاق على الصمود وفتح الطريق أمام تسوية نهائية. تفاصيل معك هاجرة بن عطا.
16: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة حساسة بعد إعلان الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات التقنية التي كانت مقررة اليوم الجمعة إلى أجل غير مسمى، وسط غموض بشأن موعد استئنافها. بيرن أكدت استعدادها لمواصلة الوساطة، معتبرة أن التأجيل لا يعني انهيار المسار التفاوضي. وفيما واشنطن برر البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأسباب لوجستية، مؤكدا أن الوفد الأمريكي لا يزال مستعدا لاستئناف المحادثات فور توافر الظروف. في المقابل، رأت أوساط إيرانية أن التأجيل يعكس استمرار انعدام الثقة، فيما شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على التمسك بالخطوط الحمراء الإيرانية. أما إعلاميا، فقد انقسمت الصحافة الأمريكية بين من اعتبر التأجيل انتكاسة مبكرة ومن رأى فيه فرصة لإعادة ترتيب التفاهمات وتثبيت أسس اتفاق أكثر صلابة.
14: شكرا هجيرة بن عدة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ضرب أهداف لحزب الله في شرق لبنان بعد مقتل 4 من جنوده في هجوم. هذا وتقول إسرائيل إنها قصفت أكثر من 80 هدفا وقتلت عشرات من عناصر حزب الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير قال اليوم أن إسرائيل عليها أن تؤكد بوضوح للعالم بأسره أنها لا تساوم على دماء أبنائها وأمن مواطنيها، ودعا إلى حرق لبنان بكامله، بينما قال منافسه في اليمين المتطرف وزير المالية بتسلا إيل سموتريتش يجب أن نجعل النار تتكلم وأن نفتح أبواب الجحيم، في إشارة إلى مقتل الجنود ولكن من دون ذكر لبنان صراحة. بالعودة إلى التفاهم الأمريكي الإيراني والمواقف الإيرانية الداخلية، معك ميسا إسماعيل.
17: على وقع إرجاء مفاوضات سويسرا التقنية التي كانت مقررة اليوم، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران، كما شدد على مسار المفاوضات السابق مهددا بضربات قاضية في حال لزم الأمر. هذا وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي أعلن في رسالة مكتوبة أنه وافق على الاتفاق من رغم من التحفظات عليها. أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكدت اليوم في بيان لها، أكدت التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية المتعلقة بحماية مصالح البلاد وحقوق شعبها، مشددة على أنها ستواصل العمل حتى تحقيق ما وصفته باستيفاء حقوق الشعب الإيراني.
14: شكرا ميسا. إلى السودان، حيث دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان ضرورة وقف هذا الجنون في ضوء تقارير عن حشد لقوات الدعم السريع وحلفائها حول مدينة الأبيض وتكثيف للضربات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. أخيرا، حول عيد الموسيقى الذي يقع في 21 من حزيران، هناك أمكنة كثيرة هنا في فرنسا لن تحتفل بهذا العيد بسبب حرارة الطقس المرتفعة جدا والتي تؤدي إلى مشاكل صحية في التنفس وإلى آخره. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تأتيكم في نشراتنا اللاحقة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة مفصلة تقدمها وتعدها ليال بشارة. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.

0: 2ME is out kun l'ula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: 2ME 2ME all the time 2ME 2ME every time 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبالتوامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's Toamy.
1: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: نامت انت حسبتها ماتت كيف الوجع بيموت.
1: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام، حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
10: Every hour. First. 2ME Australia News.
11: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، التفاهم الأمريكي الإيراني على المحك مع إجراء المفاوضات في سويسرا، حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان أبريل، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير دعا إلى حرق لبنان بكامله بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: عبرت 25 سفينة تجارية مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف نيسان أبريل الماضي بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية. غير أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تواجه الآن أول اختبار جدي بعد إجراء مفاوضات سويسرا وتصاعد المواجهات في جنوب لبنان، ما يثير شكوكا حول قدرة الاتفاق على الصمود وفتح الطريق أمام تسوية نهائية. تفاصيل معك هاشيرة بن عدا.
12: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة حساسة بعد إعلان الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات التقنية التي كانت مقررة اليوم الجمعة إلى أجل غير مسمى وسط غموض بشأن موعد استئنافها. بيرن أكدت استعدادها لمواصلة الوساطة معتبرة أن التأجيل لا يعني انهيار المسار التفاوضي. وفيما واشنطن برر البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأسباب لوجستية، مؤكدا أن الوفد الأمريكي لا يزال مستعدا لاستئناف المحادثات فور توافر الظروف. في المقابل رأت أوساط إيرانية أن التأجيل يعكس استمرار انعدام الثقة، فيما شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على التمسك بالخطوط الحمراء الإيرانية. أما إعلاميا فقد انقسمت الصحافة الأمريكية بين من اعتبرت تأجيل انتكاسة مبكرة ومن رأى فيه فرصة لإعادة ترتيب التفاهمات وتثبيت أسس اتفاق أكثر صلابة.
11: شكرا هجيرة بن عدة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ضرب أهداف لحزب الله في شرق لبنان بعد مقتل 4 من جنوده في هجوم. هذا وتقول إسرائيل إنها قصفت أكثر من 80 هدفا وقتلت عشرات من عناصر حزب الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير قال اليوم أن إسرائيل عليها أن تؤكد بوضوح للعالم بأسره أنها لا تساوم على دماء أبنائها وأمن مواطنيها، ودعا إلى حرق لبنان بكامله. بينما قال منافسه في اليمين المتطرف وزير المالية بتسلائيل سموتريتش يجب أن نجعل النار تتكلم وأن نفتح أبواب الجحيم، في إشارة إلى مقتل الجنود ولكن من دون ذكر لبنان صراحة. بالعودة إلى التفاهم الأمريكي الإيراني والمواقف الإيرانية الداخلية، معك ميسا إسماعيل.
13: على وقع إرجاء مفاوضات سويسرا التقنية التي كانت مقررة اليوم، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران، كما شدد على مسار المفاوضات السابق مهددا بضربات قاضية في حال لزم الأمر. هذا وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي أعلن في رسالة مكتوبة أنه وافق على الاتفاق من رغم من التحفظات عليها. أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكدت اليوم في بيان لها أكدت التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية المتعلقة بحماية مصالح البلاد وحقوق شعبها، مشددة على أنها ستواصل العمل حتى تحقيق ما وصفته باستيفاء حقوق الشعب الإيراني.
11: شكرا ميسا. إلى السودان، حيث دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان ضرورة وقف هذا الجنون في ضوء تقارير عن حشد لقوات الدعم السريع وحلفائها حول مدينة الأبيض وتكثيف للضربات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. أخيرا، حول عيد الموسيقى الذي يقع في 21 من حزيران، هناك أمكنة كثيرة هنا في فرنسا لن تحتفل بهذا العيد بسبب حرارة الطقس المرتفعة جدا والتي تؤدي إلى مشاكل صحية في التنفس وإلى آخره. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تأتيكم في نشراتنا اللاحقة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة مفصلة تقدمها وتعدها ليال بشارة. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.
1: It's Serene here on 1638 2ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7pm for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.

بدي خدرك في خدرك وجدك بحبك قلبك بدي خدرك في خدرك وجدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

أحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك.

قربك محبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك. ومهما

خفاف.

Lily.

أخاف أخاف أنا بخاف.

0: روجر ذات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة. بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها، العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
4: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Er jenil kun ala twimi Australia ma kun sirin. Debo twimi evening show min الساعه 7 بالليل تنين للجمعه. الحكي قليل والاغاني كتيره. احلى الاغاني عربي وانجليزي جديد وكلاسيك على 1638 twimi Australia.
1: ثروات الاغاني الجديده.
2: Two M E.
1: Just drop.
2: Let it drop.
1: New music.
2: Australia.
1: New music.
2: 2ME Australia.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: 2ME Australia, Markun Sirin. How about a quick little riddle? Ready? Hadru halkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is it what what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رأيتوا أمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. لن تنطلق اليوم في سويسرا كما كان مخططا له المحادثات التي كانت مقررة بين أمريكا وإيران لتنفيذ اتفاق وقف الحرب. الأسباب اللوجستية المرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها ودون سفر نائب الرئيس الأمريكي. وكان البيت الأبيض قد أرسل في وقت سابق إلى الكونغرس نص الاتفاقية المؤقتة، فيما أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إصدار الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم رغم تحفظه على مضمونها. البداية إذن من واشنطن ومن آخر تطورات الملف اللبناني أولا، وثانيا الملف الأمريكي الإيراني. الزميل أنتوني مرشا يوافينا من واشنطن بآخر التطورات. إذن أنتوني، ما الجديد اليوم بشأن الموقف الأمريكي من لبنان؟
1: غريسيا، فعلا بتطور لافت على خط العلاقات اللبنانية الأمريكية. سألنا اليوم الرئيس ترامب إذا كان حزب الله سيبقى مسلحا بإطار أي اتفاق مستقبلي، فأجاب أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالتأكيد. كما علمت الأم تي في أيضا من مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيجري اليوم اتصالا بالرئيس جوزيف عون بإطار التنسيق المستمر بين واشنطن وبيروت على أن يستكمل البحث في التحضيرات لزيارة الرئيس عون المرتقبة إلى البيت الأبيض خلال شهر تموز. وأيضا من المصادر نفسها قالوا لنا أن روبيو ونائب المستشار الأمن القومي مايكل نيدم قد اتصلا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأكدا دعم الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية للرئيس جوزيف عون وللحكومة اللبنانية واستمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في لبنان. يأتي هذا التواصل غريسيا السياسي بالتزامن مع ما تم أعلن بالولايات المتحدة أيضا من فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشبكات أعمال مرتبطة بحزب الله. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت، اعتبر أن هذه العقوبات على المسؤولين اللبنانيين أنه نستخدموا نفوذهم بشكل ممنهج لإضعاف سلطة الدولة اللبنانية ومنعها من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. وأضاف بيجت أيضا أنه حزب الله يضع مصالح إيران قبل مصالح لبنان ويعد أكبر عقبة أمام تعافي لبنان ومستقبله، كما يبقي الدولة اللبنانية رهينة بحالة دائمة من الصراع. وأكد أنه على حزب الله أن ينزع سلاحه وأن تفكك بنيته التحتية وأن تستعيد الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على مستقبل لبنان، مشددا على أنه الولايات المتحدة ستواصل استهداف مصادر التمويل الحزب وكل من يساعده على تقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. بموازاه ذلك غريسيا، بالحراك الأمريكي تجاه لبنان، أعلنت الإدارة الأمريكية أن المحادثات المرتقبة مع إيران لم تحسم ترتيباتها النهائية بعد. وأكد لنا مكتب الرئيس نائب جي دي فانس أن الوفد الأمريكي كان مستعد للمغادرة، إلا أن التعقيدات اللوجستية أخرت الانطلاق، لذلك لن يغادر جي دي فانس الليلة من واشنطن إلى سويسرا.
0: من هنا أنتوني، وبعد أعلان الخارجية السويسرية إلغاء محادثات اليوم، ما الأسباب التي يتردد صداها في أروقة البيت الأبيض؟
1: غريسيا، يعني يبرز عاملان هون إذا بدنا نعتبر إضافيان ليش هيدا الأسباب وليه ما عاد راح. بداية هنالك طبعا بالنسبة للجي دي فانس، قالنا خلال اجتماعنا نحن وياه أن هنالك غموض حول مشاركة الوفد الإيراني وتوقيت وصوله إلى سويسرا. هذا الغموض كان يعني كان بمحط الشبهات لدى نائب الرئيس، وأيضا أنه خلال الاتصال. وهنالك تاني نقطة، أنه المسؤولون الأمريكيون نقلوا أنه إيران أبدت تحفظاتها على المضي بالمحادثات بظل التطورات الأمنية الأخيرة بلبنان، معتبرين أنه الوضع على الجبهة اللبنانية يؤثر على أجواء التفاوض. هذه هي يعني الأسباب الأساسية، لأنه هم معتبرين أنه بالبنود في لبنان بالدرجة الأولى. ولكن بس تقلك غريسيا، بس تقلك سريعا غريسيا بما يتعلق يعني الرئيس ترامب، ما بعتقد أن الولايات المتحدة فرقتنا كثير معه، لأنه الرئيس ترامب يغادر الليلة إلى مقره الصيفي، وهذه السفرة الأولى له بالمقر الصيفي، يغادر لكي يكون بالويك أند بمقره الصيفي على جدول أعمال جدا. يعني ما بعتقد أنه هذا الموضوع عقبة عند الولايات المتحدة ورئيس ترامب إذا الجانب الإيراني لم يحضر إلى المفاوضات وتم تأجيل هذا النهار وإلغائه. هذه هي الصورة من هنا من واشنطن.
0: واضح، شكرا لك الزميل أنتوني مرشا. في السياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط.

0: إذن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فيرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورار كرم.
1: في مشهد مقسوم إلى نصفين يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
2: Signed. The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فيرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
3: C'est une très bonne nouvelle. A pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit. Qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
4: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي، كان هذا هو خيارنا المفضل.
1: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
0: في السياسة لا تتحدث الكلمات وحدها، فالمكان أيضا يروي قصته والعمارة تحمل رسائلها الخاصة. ومن فيرساي أحد أشهر قصور العالم يتجدد النقاش حول العلاقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. تقرير ماريو دويري.
5: على بعد 20 كيلومتر من قصر الإليزيه وبعيدا من صخب مدينة النور، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمكان شكل على مدى قرون وجهة القوة الفرنسية أمام العالم. قصر فيرساي. القصة بلشت بالقرن السابع عشر، وقتها حول الملك الفرنسي لويس الرابع عشر المعروف بملك الشمس بيت صيد صغير بناه والده لويس الثالث عشر إلى قصر صار مقر الحكم الفعلي لفرنسا لأكثر من 100 سنة. بس فيرساي ما كان مجرد مقر للملوك، كان أداة نفوذ، من جنيناته الهندسية الضخمة إلى قاعة المرايات الشهيرة، كل تفصيل فيه كان مصمم ليبهر الملوك والرؤساء والسفراء والوفود الأجنبية وبكرس صورة فرنسا كأقوى دولة بأوروبا. بهالقاعة أعلن عام 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فيرساي عام 1919. واختيار فيرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة أنه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الأبيض مستوحى بشكل كبير من روح فيرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الأولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب، فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج إيفل أحد أبرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بيأكد أنه بالعلاقات الدولية المكان مش مجرد خلفية.
0: تتابعون بعد الإعلان إنهاء الحرب قبل الشتاء.

إلى الملف اللبناني الميداني، فقد شهد قضاء النبطي منذ ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا استهدف النبطي دوير الشرقية حاروف وكفر جوز، ما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير عدد من المباني. وتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة في محور كفر تبنيت وجبل علي الطاهر، بعدما أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية باتجاه الأحياء الشمالية لجبل علي الطاهر، في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مرتفعات أبو راشد في البقاع الغربي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله جنوبا خلال الليلة. سياسيا، بري يعول على إلزامية مذكرة التفاهم لحلفاء أمريكا وإيران. نتنياهو يبلغ ترامب بعدم الالتزام وعون يواصل العمل على المسار المستقل. رامي نصار.

سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تو ام اي 16.38 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تو ام اي 16.38 ام من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع Saint Aldegond de Maubeuge pray for us This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة. Let's go.

0: Australia.
1: Australia.
2: Definitely me.
0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
3: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
10: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، كابول تعلن استهداف قواعد جهادية في باكستان وإسلام أباد تنفي، انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا قد تؤدي إلى إطاحة ستارمر.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: قال مسؤول أمريكي اليوم إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل 21 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل وإعلانها مقتل 4 من عسكريها بنيران الحزب. المسؤول أفاد إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. أتى ذلك بعدما بدأ مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان باتت على المحك مع إجراء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان. من الجانب الإيراني قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي ما مفاده بأن كان له رأيا آخر غير أنه أصدر الإذن بتوقيع مذكرة تفاهم مضيفا أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدو بحسب تعبيره. من طهران علي الباشا.
12: بعد بيان المرشد الأعلى والذي قال فيه إن له رأيا مختلفا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكنه وافق عليها احتراما لقرار الرئيس بيزشكيان الذي أعلن مسؤوليته الكاملة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، الرئيس مسعود بيزشكيان قال إن هذا البيان سيكون بمثابة خريطة الطريق في المفاوضات وأكد مجددا أن الحكومة تعتبر نفسها ملتزمة بالهواجس التي تحدث عنها آية الله خامنئي وحماية حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا قال إن مذكرة التفاهم ما هي إلا بداية الطريق ويتعين علينا انتزاع حقوقنا من العدو الذي اعتاد نقض العهود. محمد باقر غالباف قال إن طهران لن تسمح للعدو بتضييع حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة من خلال فرض الضغوط أو التنصل من العهود. مجلس الأمن القومي الأعلى أكد أن طهران ستراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفي حال إخلال أمريكا بأي من تعهداتها سيتم اتخاذ الإجراء المقبل والمعين مسبقا. والحرس الثوري في بيانه أكد أنه أكثر استعدادا وفي حال تلقى الأوامر سيذيق العدو خسائر أكبر من تلك التي تلقاها. تصريحات متعددة جميعها لا تخفي عدم الثقة بالجانب الأمريكي وتأتي في وقت ألغيت فيه جولة المفاوضات المقررة في جنيف اليوم الجمعة من دون ذكر الأسباب، علما أن وكالة أنباء فارس كان قد أعلنت نقلا عن مصدر مطلع أن إيران جمدت المفاوضات مع واشنطن بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم وضع جدول زمني للخروج من الأراضي اللبنانية كما ينص البند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب القراءة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل ومنذ منتصف نيسان أبريل الماضي عبر اليوم عدد السفن التجارية الأعلى في مضيق هرمز الذي أعيد افتتاحه بموجب مذكرة التفاهم. ميساء إسماعيل.
13: أشارت مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أنه في يوم واحد تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 من نيسان أبريل الماضي، وأكثر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشرة الأولى من حزيران يونيو الجاري. بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ 13 من نيسان أبريل الماضي، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وسجل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الجمعة في سويسرا.
10: هذا وطلبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. أفادت السلطات الأفغانية اليوم بأنها قصفت قواعد لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في باكستان المجاورة في حين نفت إسلام أباد وجود منشآت مماثلة على أراضيها. ومن جهتها قالت باكستان إنها اعترضت الجمعة مسيرة محلية الصنع لنظام طالبان نافية في شكل رسمي وجود قواعد جهادية خلفية على الأراضي التي تسيطر عليها. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عمر مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة. ستارمر أشاد بفوز خصمه لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه. طبعا أترككم الآن على أن تلتقوا بعد أقل من ساعة من الآن بساعة إخبارية مفصلة كاملة. إلى اللقاء.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

مدري بحالها شو صار، لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب16 أيار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ليتوانيا أستراليا.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: تهدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: There's only one network with all the coverage.
10: And no
9: bull. No. There's only one original.
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
11: ثروات الأغاني الجديدة
12: To me, just drop.
11: Let it drop. New music. Australia.
12: New music.
11: To me, Australia.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: TME Australia News.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، كابول تعلن استهداف قواعد جهادية في باكستان، وإسلام أباد تنفي انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا قد تؤدي إلى إطاحة ستارمر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: قال مسؤول أمريكي اليوم إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل 21 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل، وإعلانها مقتل 4 من عسكريها بنيران الحزب. المسؤول أفاد إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. أتى ذلك بعدما بدأ أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان باتت على المحك مع إجراء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان. من الجانب الإيراني قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي ما مفاده بأن كان له رأيا آخر غير أنه أصدر الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، مضيفا أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدو بحسب تعبيره. من طهران علي الباشا.
10: بعد بيان المرشد الأعلى والذي قال فيه إن له رأيا مختلفا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكنه وافق عليها احتراما لقرار الرئيس بيزشكيان الذي أعلن مسؤوليته الكاملة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، الرئيس مسعود بيزشكيان قال إن هذا البيان سيكون بمثابة خريطة الطريق في المفاوضات، وأكد مجددا أن الحكومة تعتبر نفسها ملتزمة بالهواجس التي تحدث عنها آية الله خامنئي وحماية حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا قال إن مذكرة التفاهم ما هي إلا بداية الطريق ويتعين علينا انتزاع حقوقنا من العدو الذي اعتاد نقض العهود. محمد باقر غالباف قال إن طهران لن تسمح للعدو بتضييع حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة من خلال فرض الضغوط أو التنصل من العهود. مجلس الأمن القومي الأعلى أكد أن طهران ستراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي حال إخلال أمريكا بأي من تعهداتها سيتم اتخاذ الإجراء المقبل والمعين مسبقا. والحرس الثوري في بيانه أكد أنه أكثر استعدادا وفي حال تلقى الأوامر سيذيق العدو خسائر أكبر من تلك التي تلقاها. تصريحات متعددة جميعها لا تخفي عدم الثقة بالجانب الأمريكي، وتأتي في وقت ألغيت فيه جولة المفاوضات المقررة في جنيف اليوم الجمعة من دون ذكر الأسباب، علما أن وكالة أنباء فارسية كان قد أعلنت نقلا عن مصدر مطلع أن إيران جمدت المفاوضات مع واشنطن بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم وضع جدول زمني للخروج من الأراضي اللبنانية كما ينص البند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب القراءة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي سياق متصل، ومنذ منتصف نيسان أبريل الماضي عبر اليوم عدد السفن التجارية الأعلى في مضيق هرمز الذي أعيد افتتاحه بموجب مذكرة التفاهم. ميساء إسماعيل.
11: أشارت مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أنه في يوم واحد تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 من نيسان أبريل الماضي، وأكثر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشرة الأولى من حزيران يونيو الجاري. بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ 13 من نيسان أبريل الماضي، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وسجل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الجمعة في سويسرا.
8: هذا وطلبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. أفادت السلطات الأفغانية اليوم بأنها قصفت قواعد لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في باكستان المجاورة، في حين نفت إسلام أباد وجود منشآت مماثلة على أراضيها. ومن جهتها قالت باكستان إنها اعترضت الجمعة مسيرة محلية الصنع لنظام طالبان نافية في شكل رسمي وجود قواعد جهادية خلفية على الأراضي التي تسيطر عليها. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة. ستارمر أشاد بفوز خصمه لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه. طبعا أترككم الآن على أن تلتقوا بعد أقل من ساعة من الآن بساعة إخبارية مفصلة كاملة. إلى اللقاء.

الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up.
4: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن. بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16:38 AM. ما ألكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530. هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: 2ME Your Station.
8: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
9: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.

0: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
1: Check 'em out.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tami.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلا، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: To ME Australia News.
10: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريت تخوري.
10: في العناوين: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، كابول تعلن استهداف قواعد جهادية في باكستان، وإسلام أباد تنفي انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا قد تؤدي إلى إطاحة ستارمر.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: قال مسؤول أمريكي اليوم إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل 21 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل وإعلانها مقتل 4 من عسكريها بنيران الحزب. المسؤول أفاد إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. أتى ذلك بعدما بدأنا مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان باتت على المحك مع إجراء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان. من الجانب الإيراني قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي ما مفاده بأن كان له رأيا آخر غير أنه أصدر الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، مضيفا أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدو بحسب تعبيره. من طهران علي الباشا.
12: بعد بيان المرشد الأعلى والذي قال فيه إن له رأيا مختلفا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكنه وافق عليها احتراما لقرار الرئيس بيزشكيان الذي أعلن مسؤوليته الكاملة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، الرئيس مسعود بيزشكيان قال إن هذا البيان سيكون بمثابة خريطة الطريق في المفاوضات، وأكد مجددا أن الحكومة تعتبر نفسها ملتزمة بالهواجس التي تحدث عنها آية الله خامنئي وحماية حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا قال إن مذكرة التفاهم ما هي إلا بداية الطريق ويتعين علينا انتزاع حقوقنا من العدو الذي اعتاد نقض العهود. محمد باقر غالباف قال إن طهران لن تسمح للعدو بتضييع حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة من خلال فرض الضغوط أو التنصل من العهود. مجلس الأمن القومي الأعلى أكد أن طهران ستراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفي حال إخلال أمريكا بأي من تعهداتها سيتم اتخاذ الإجراء المقبل والمعين مسبقا. والحرس الثوري في بيانه أكد أنه أكثر استعدادا وفي حال تلقى الأوامر سيذيق العدو خسائر أكبر من تلك التي تلقاها. تصريحات متعددة جميعها لا تخفي عدم الثقة بالجانب الأمريكي وتأتي في وقت ألغيت فيه جولة المفاوضات المقررة في جنيف اليوم الجمعة من دون ذكر الأسباب، علما أن وكالة أنباء فارسية كان قد أعلنت نقلا عن مصدر مطلع أن إيران جمدت المفاوضات مع واشنطن بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم وضع جدول زمني للخروج من الأراضي اللبنانية كما ينص البند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب القراءة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتيكارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل، ومنذ منتصف نيسان أبريل الماضي عبر اليوم عدد السفن التجارية الأعلى في مضيق هرمز الذي أعيد افتتاحه بموجب مذكرة التفاهم. ميساء إسماعيل.
13: أشارت مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أنه في يوم واحد تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 من نيسان أبريل الماضي، وأكثر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشر الأولى من حزيران يونيو الجاري. بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ 13 من نيسان أبريل الماضي، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وسجل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الجمعة في سويسرا.
10: هذا وطلبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. أفادت السلطات الأفغانية اليوم بأنها قصفت قواعد لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في باكستان المجاورة، في حين نفت إسلام أباد وجود منشآت مماثلة على أراضيها. ومن جهتها قالت باكستان إنها اعترضت الجمعة مسيرة محلية الصنع لنظام طالبان نافية في شكل رسمي وجود قواعد جهادية خلفية على الأراضي التي تسيطر عليها. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النار مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة. ستارمر أشاد بفوز خصمه لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه. طبعا أترككم الآن على أن تلتقوا بعد أقل من ساعة من الآن بساعة إخبارية مفصلة كاملة. إلى اللقاء.

أنتوا سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تو ام اي 1638 اي ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.

Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثنة. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
3: انتو معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
2: صوتكم المفضل دايما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM. وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.tme.com.au لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودايما عبر الراديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Just drop.
3: Let it drop. New music. Australia.
4: New music.
3: Australia. 2ME Australia.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Today's best variety.
3: This is my radio.
4: Oles.
5: Oles.
6: Is it really you?
7: What are they saying anyway?
8: On this black car, my radio.
2: You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.

0: ستقوم قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار التذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
1: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد. This is

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب, 84 ياريك رود لكمبا, 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: First. 2ME Australia News.
10: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين, اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله, كابول تعلن استهداف قواعد جهادية في باكستان, وإسلام أباد تنفي انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا قد تؤدي إلى إطاحة ستارمر.
11: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
10: قال مسؤول أمريكي اليوم إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل 21 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل, وإعلانها مقتل 4 من عسكريها بنيران الحزب. المسؤول أفاد إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. إيران. أتى ذلك بعدما بدأ أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان باتت على المحك مع إجراء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان. من الجانب الإيراني قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي ما مفاده بأن كان له رأيا آخر غير أنه أصدر الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، مضيفا أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدو بحسب تعبيره. من طهران علي الباشا.
12: بعد بيان المرشد الأعلى والذي قال فيه إن له رأيا مختلفا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكنه وافق عليها احتراما لقرار الرئيس بيزشكيان الذي أعلن مسؤوليته الكاملة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، الرئيس مسعود بيزشكيان قال إن هذا البيان سيكون بمثابة خريطة الطريق في المفاوضات، وأكد مجددا أن الحكومة تعتبر نفسها ملتزمة بالهواجس التي تحدث عنها آية الله خامنئي وحماية حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا قال إن مذكرة التفاهم ما هي إلا بداية الطريق ويتعين علينا انتزاع حقوقنا من العدو الذي اعتاد نقض العهود. محمد باقر غالباف قال إن طهران لن تسمح للعدو بتضييع حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة من خلال فرض الضغوط أو التنصل من العهود. مجلس الأمن القومي الأعلى أكد أن طهران ستراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي حال إخلال أمريكا بأي من تعهداتها سيتم اتخاذ الإجراء المقبل والمعين مسبقا. والحرس الثوري في بيانه أكد أنه أكثر استعدادا وفي حال تلقى الأوامر سيذيق العدو خسائر أكبر من تلك التي تلقاها. تصريحات متعددة جميعها لا تخفي عدم الثقة بالجانب الأمريكي، وتأتي في وقت ألغيت فيه جولة المفاوضات المقررة في جنيف اليوم الجمعة من دون ذكر الأسباب، علما أن وكالة أنباء فارس كان قد أعلنت نقلا عن مصدر مطلع أن إيران جمدت المفاوضات مع واشنطن بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم وضع جدول زمني للخروج من الأراضي اللبنانية كما ينص البند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب القراءة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتيكارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل، ومنذ منتصف نيسان أبريل الماضي عبر اليوم عدد السفن التجارية الأعلى في مضيق هرمز الذي أعيد افتتاحه بموجب مذكرة التفاهم. ميساء إسماعيل.
13: أشارت مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أنه في يوم واحد تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 من نيسان أبريل الماضي، وأكثر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشرة الأولى من حزيران يونيو الجاري. بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ 13 من نيسان أبريل الماضي، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وسجل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الجمعة في سويسرا.
10: هذا وطلبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. أفادت السلطات الأفغانية اليوم بأنها قصفت قواعد لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في باكستان المجاورة، في حين نفت إسلام أباد وجود منشآت مماثلة على أراضيها. ومن جهتها قالت باكستان إنها اعترضت الجمعة مسيرة محلية الصنع لنظام طالبان نافية في شكل رسمي وجود قواعد جهادية خلفية على الأراضي التي تسيطر عليها. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة. ستارمر أشاد بفوز خصمه لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه. طبعا أترككم الآن على أن تلتقوا بعد أقل من ساعة من الآن بساعة إخبارية مفصلة كاملة. إلى اللقاء.

كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

Okay.

You have a heart.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: from the 2ME Archives.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
0: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
2: المغامرة بالحياة حلوة كتير، وكلنا منحب المغامرة. مين منا معيش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
4: New music. Australia. 2ME Australia.

0: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديس

بونت بتلاتين كانون التاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. سانت ألدغوند دي موبوج pray for us. الديس الساعة سانت أوف دي أور معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: Australia News.
10: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: سميرة والنبي،
10: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من مونت كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بعرض إخباري مفصل وفي عناوين النشرة: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جنوب لبنان على وقع غارات مستمرة. الرئيس جوزيف عون اعتبر التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار. باريس تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب بما في ذلك لبنان. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مؤجلة لأجل غير مسمى. باكستان تطمئن لا عقبات أمام بدء المحادثات. حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها هذا اليوم. فصائل غزة تتشاور فيما بينها للرد قريبا على تعديلات رئيس مجلس السلام. حملة توقيفات جديدة في صفوف المعارضة التركية، وثلاثة قتلى من بينهم طفلة بضربات الروسية على أوكرانيا.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بدت مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة الأمريكية على المحك مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا هذا اليوم وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان في وقت اشترط طهران التزام واشنطن بالخطوط الحمراء التي حددتها الجمهورية الإسلامية للتفاوض. وبعد التصعيد الإسرائيلي العنيف على الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية، أعلن مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن بالتزامن مع هذا الإعلان أفادت التحديثات الأمنية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية وغيرها من البلدات في جنوب لبنان. من هناك فالنتينا سمعان.
11: رغم الحديث عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند الرابعة بالتوقيت المحلي، إلا أن الدقائق القليلة بعد ذلك سجلت غارات على كفر تبنيت، كفر سير، عتشيت، النبطية الفوقة، الريحان وقعقعية الجسر، وقصفا مدفعيا على جبل الرفيع في إقليم التفاح. قبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد استكمل سلسلة غاراته على عدد من البلدات بينها شوكين، حومين، دير الزهراني وكوثرية السياد، واستهدف مقر حركة أمل الإقليمي في النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى تدمير عشرات المباني السكنية والتجارية والعيادات الطبية. وبعد يوم عنيف استهدف ما لا يقل عن 100 هدف في مناطق مختلفة من لبنان، عمل الدفاع المدني على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع المستهدفة في مدينة النبطية بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين وتأمين وصولهم إلى المناطق المتضررة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
10: هذا واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمدان يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار. من جانبه أكد حزب الله أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان، ضاحضا اتهامه بخرق الهدنة، ليطرح أكثر من تساؤل حول إمكانية عرقلة التصعيد الإسرائيلي في لبنان الاتفاق بين طهران وواشنطن. سؤال إذا طرحته مونت كارلو الدولي على الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
12: طبعا إيران ستستخدم ملف لبنان لتحسين موقعها التفاوضي ومحاولة أيضا إظهار أن هناك ربط كامل بين الاتفاق من جهة وموضوع لبنان، لكن على أرض الواقع واشنطن نفسها استطاعت أن تنزع الملف السياسي من المشهد الإيراني للبنان وفتح طريق المفاوضات برعاية أمريكية مباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، بهذا الأساس أن هناك توافق على موضوع سلاح حزب الله ونزعه، وبالتالي تصبح احتمالية أن تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بمناطق جغرافية محاذية لحدودها، وخصوصا أن حزب الله ما زال يهدد ويطلق المسيرات والصواريخ، فهذا يعني أنه من الصعب أن تفرض عليه ضمن هذا الاتفاق. لهذا ستجد إيران نفسها مضطرة في لحظة معينة أن تتكيف مع الإرادة الأمريكية، ويزاد على ذلك أنه داخل الإدارة الأمريكية هناك نقاط يصعب التفاوض عليها أو التنازل بها كما يعتقد البعض، أهمها موضوع سياسة إيران في المنطقة ودعم الوكلاء.
10: استمعنا إلى الدكتورة عامر سبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية متحدثا إلى الزميل نضال شقير. هذه التحديثات السياسية والأمنية جاءت فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 80 هدفا لحزب الله وقتل عشرات من عناصر جنوب لبنان ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار. هذا وسقوط جنود إسرائيليين في الجنوب. وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قواته ست تبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. من القدس زياد حلبي.
13: في توقيت حساس وفي خضم الخلاف مع الولايات المتحدة تشهد جبهة لبنان تصعيدا كبيرا بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على جنوبي لبنان طالت 80 هدفا على الأقل وفق بيان الجيش الإسرائيلي في عقاب مقتل ضابط وثلاثة جنود من سلاح المدرعات باستهداف حزب الله لدبابة، كما أصيب 4 جنود في استهداف آخر بمسيرة لآلية عسكرية. أيضا وزراء اليمين تباروا في الدعوة إلى كسر قواعد اللعبة رغم المعارضة الأمريكية. وزير الأمن القومي بني غفير قال مع كامل الاحترام للأمريكيين علينا أن نحرق كامل لبنان على حد تعبيره، فيما دعا وزير المالية سموتريتش إلى ما وصفه بفتح أبواب الجحيم على لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن هناك تحديات أمنية تحتاج رباطة جأش وأن إسرائيل إسرائيل لن تترك المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعت حماية سكان الشمال ذلك. وتخشى إسرائيل من أن حزب الله يستغل القيود المفروضة لتفجير عبوات ومسيرات وقتل المزيد من الجنود بدون أن تفتح الجبهة بالكامل، وأن الضغوط الأمريكية ستتوالى بسبب إصرار إيران على ربط المفاوضات وتنفيذ الاتفاق بإنهاء الحرب في لبنان خلافا لرغبة وسلوك إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا وحض وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران بما فيها لبنان، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قابلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال. عن الجانب الإيراني، كشف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات في بعض نقاطها، فيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار الفوري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. هذه التحديثات ينقلها من طهران علي الباشا.
14: بعد بيان المرشد الأعلى والذي قال فيه إن له رأيا مختلفا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكنه وافق عليها احتراما لقرار الرئيس بيزشكيان الذي أعلن مسؤوليته الكاملة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، الرئيس مسعود بيزشكيان قال إن هذا البيان سيكون بمثابة خريطة الطريق في المفاوضات، وأكد مجددا أن الحكومة تعتبر نفسها ملتزمة بالهواجس التي تحدث عنها آية الله خامنئي وحماية حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا قال إن مذكرة التفاهم ما هي إلا بداية الطريق ويتعين علينا انتزاع حقوقنا من العدو الذي اعتاد نقض العهود. محمد باقر غالباف قال إن طهران لن تسمح للعدو بتضييع حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة من خلال فرض الضغوط أو التنصل من العهود. مجلس الأمن القومي الأعلى أكد أن طهران ستراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي حال إخلال أمريكا بأي من تعهداتها سيتم اتخاذ الإجراء المقبل والمعين مسبقا. والحرس الثوري في بيانه أكد أنه أكثر استعدادا وفي حال تلقى الأوامر سيذيق العدو خسائر أكبر من تلك التي تلقاها. تصريحات متعددة جميعها لا تخفي عدم الثقة بالجانب الأمريكي، وتأتي في وقت ألغيت فيه جولة المفاوضات المقررة في جنيف اليوم الجمعة من دون ذكر الأسباب، علما أن وكالة أنباء فارسية كان قد أعلنت نقلا عن مصدر مطلع أن إيران جمدت المفاوضات مع واشنطن بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعدم وضع جدول زمني للخروج من الأراضي اللبنانية كما ينص البند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب القراءة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وتواجه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أول اختبار جدي بعد إرجاء مفاوضات سويسرا وتصاعد المواجهات في جنوب لبنان، ما يثير شكوكا حول قدرة الاتفاق على الصمود وفتح الطريق أمام تسوية نهائية. والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
15: سويسرا أرجأت إلى أجل غير مسمى المحادثات التقنية التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنستاك والتي كان يعول عليها لإطلاق المرحلة التنفيذية من الاتفاق المؤقت الموقع عن بعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان. وجاء التأجيل عقب إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس زيارته إلى سويسرا وسط تعقيدات لوجستية وتوترات ميدانية متصاعدة، لكن المشهد تبدل سريعا مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية بعد تصعيد دموي على الجبهة اللبنانية أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين، ما أعاد الأمل بإحياء المسار التفاوضي. وفي هذا السياق دعا ترامب إلى تثبيت التهدئة على مختلف الجبهات، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغوف على ضرورة مواصلة الحوار وعدم المبالغة في تفسير التأجيل، بينما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن وقف إطلاق النار يجب أن يصمد في لبنان.
10: شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وعلى الرغم من إعلان سويسرا أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد هذا اليوم كما كان مقررا، دخلت إسلام أباد على الخط وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية. نتوقف الآن عند الموقع الاستراتيجي الذي دارت حوله الحرب والتي ألقت بظلالها على الدول الإقليمية والعالمية، إنه مضيق هرمز، حيث منذ منتصف نيسان أبريل المنصرم عبر هذا اليوم عدد أكبر من السفن التجارية في المضيق فور إعادة افتتاحه بموجب مذكرة التفاهم. ميساء إسماعيل والتفاصيل.
16: أشارت مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أنه في يوم واحد تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 من نيسان أبريل الماضي، وأكثر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشرة الأولى من حزيران يونيو الجاري. بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ 13 من نيسان أبريل الماضي، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية، عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وسجل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الجمعة في سويسرا.
10: شكرا لك ميسا. وارتباطا بإيران في العراق، تشير التقارير الواردة من هناك أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية لمهاجمة عدد من الدول في منطقة الخليج، والمزيد مع أديب الصوفي.
17: مصادر عراقية أكدت أن الحرس الثوري الإيراني قام بتشكيل خلايا سرية جديدة في العراق، وذلك لتنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قوات أمريكية. ونقلت رويترز عن المصادر أن هذه الخلايا تتجاوز في عملها شبكات الجماعات المسلحة القائمة والمعروفة في العراق لتجنب كشفها، وأشارت إلى أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة جنوب العراق على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أن هذه الجماعات ترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. ويعكس هذا التطور تحولا في أساليب الحرس الثوري بهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة في وقت تضعف فيه الجماعات المسلحة الموالية لها بشكل كبير، وتشهد مواردها العسكرية والاقتصادية استنزافاً كبيرة.
10: شكرا لك أديب الصوفي على كل هذه المعطيات. تدرس الفصائل الفلسطينية تعديلات التي قدمها الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام لحركة حماس بحضور الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة. وتعتزم النرويج حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب ما أعلنت حكومة أوسلو هذا اليوم. وفي جنيف وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الهدنة المتفق عليه في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا على الأقل منذ تشرين الأول أكتوبر 2025. أسفر قصف الروسي عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في أوكرانيا، من بينهم طفلة في 8 من العمر. وصلت الحكومة التركية تنفيذ حملات اعتقالات في صفوف المعارضة شملت توقيف أكثر من 40 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذي يواجه أصلا أزمة حادة في قياداته. ختام النشرة، وكان في أبرز عناوينها: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله لوقف النار جنوب لبنان على وقع الغارات المستمرة. الرئيس جوزيف عون يعتبر التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مؤجلة لأجل غير مسمى. باكستان تطمئن، لا عقبات أمام بدء المباحثات. حملة توقيفات جديدة في صفوف المعارضة التركية.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. مسؤول أمريكي بارز يقول لبي بي سي إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير. 47 قتيلا على الأقل في غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة خلال معارك لبنان. إرجاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وفانس يقول إنه يتطلع لبدء ما وصفه بمحادثات فنية في أقرب فرصة. رئيسة الوزراء الإيطالية تنفي تصريحات ترامب التي قال فيها إنها توسلت لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع، وروما تلغي زيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن.

0: أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. يأتي هذا التطور في وقت حساس بعدما ربطت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بين نجاح الاتفاق الشامل ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، والتي تحولت مجددا إلى إحدى أكثر نقاط التوتر خطورة في المنطقة. وأتى الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد غارات إسرائيلية أدت وفق مصادر طبية لبنانية إلى سقوط 47 قتيلا منذ منتصف الليل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في هجمات من حزب الله.
1: لم تدم فرحة العودة، فعلى الرغم من الدمار الذي حل بصور ومحيطها، عاد الكثير من أهلها إلى شاطئهم ومتنفسهم المفضل. لكن مع عودتهم عادت الغارات الإسرائيلية. كامل عاد إلى بلدة صديقين قبل 3 أيام. منزله ومحلاته تضررت بشكل كبير بالغارات، وعلى الرغم من ذلك عاد ترتيب مقهاه الصغير. رواده مثله عادوا بعد نزوح قصري.
2: وين في اتفاق؟ كم مرة اتفقوا؟ كم مرة يكذبوا علينا؟ وكم ألف مرة، يعني ألف مرة في كذب ونفاق. بس هي الأرض، هي أرضنا نحن. نعم مش عارفين الوضع، هذا الاتفاق كيف يعني، مع أنه عملوا الاتفاق وعلى أساس أنه خلص يعني واتفقوا، والناس هين بيرجعوا والإسرائيلي بينسحب، وهون ما بنرجع بلادنا وعارضنا، كل واحد بحاله بصير.
1: هذه الأرض باتت أرضاً محروقة، شوارع كثيرة في مدينة صور وقضائها لم تبق فيها الغارات سوى الأنقاض. هنا بلدة صديقين، وكل البلدات الأخرى التي مررنا بها هي على هذا الشكل، شبه منكوبة مع دمار هائل. طبعا هذه البلدات ليس فيها أي نوع من الخدمات، ليس فيها كهرباء، ليس فيها مياه، إنترنت، لا شيء. من يعودون يعودون فقط لتدبر أمرهم بحسب ما يتمكنون من فعله، ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة لهم ليست الخدمات، وإنما غياب الأمن والضمانات بأن الحرب لن تعود. في هذا الحي في الحوش في صور لم يبقى سوى مبنى واحد قابل للسكن. بعد ساعات فقط على إعلان توصل إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم، أصرت رويدة على العودة إلى منزلها وترميمه للمرة الثانية في غضون أشهر.
3: هيدي كانت مسكرة ألمنيوم، هون في صالون وسفرة لأنه تابع على المطبخ، وبالزاوية الأخيرة في الزريعات.
1: وهون هيدا اللي
3: هيدي البناية 9 طوابق وقعت كلياتها.
1: سألتها إذا كانت تتوقع أن يطبق البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف القتال في كل الجبهات ومن ضمنها لبنان.
3: هلأ أنا من الناس اللي بحب فكر بطاقة إيجابية وقول عندي أمل، بس إذا بدي ابني عليها كتير، معنا بال2024 لما رجعنا كان عندي أمل إنه خلص فتنا تجربة كتير صعبة وما لازم تنعاد، بس انعادت مع الأسف، فما كتير رح علق إنه أنا عندي أمل.

0: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
3: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: العناوين. نتنياهو يوافق على وقف النار. عون متأكد من أن التصعيد لن يمنع وقف النار. إسلام لدولة تقرر ولا يقرر عنها. عشرات الغارات بعد الرابعة. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار للبي سي آي. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on إكس.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: 47 ضحية و97 جريحا حصيلة اليوم. أما الإجمالية منذ 2 آذار ف3980 ضحية و12000 من الجرحى. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال بناء على تعليماتي هاجم الجيش بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل العشرات من المخربين. مسؤول رفيع في البيت الأبيض قال إن نتنياهو واثق بنسبة 100% على تجديد وقف النار في لبنان. مصدر قيادي في حزب الله قال للتلفزيون العربي أبلغنا بالاتصالات بين طهران وواشنطن لاحتواء التصعيد ووقف خروقات إسرائيل، لكن سلسلة غارات سجلت على النبطي وكفر تبنيت وكفر صير بالرغم من دخول موعد وقف النار حيز التنفيذ عند 4. صحيفة يدعو تحرنوت ذكرت أن أكثر من 16 هجوما إسرائيليا سجل منذ إعلان وقف النار. رئيس الجمهورية جوزيف عون قال إن التصعيد لن يمنع مواصلة العمل لإنجاز وقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت. مجدلين عيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى، ولفت أمام وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني ومحافظ الجنوب منصور دو إلى أن ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طول عشرات الأبرياء بينهم نساء وأطفال. واعتبر رئيس الجمهورية أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين أمريكا وإيران. لكن ذلك أضاف عون لم يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن. رئيس الجمهورية استقبل السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي أكد دعم خيارات الدولة اللبنانية.
2: تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم من أيام، لأنه احنا كلنا بنبحث عن استغلال الظرف من أجل عودة الهدوء مرة أخرى وحل المشاكل المزمنة، ومرة أخرى تأكيد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. فكانت فرصة طيبة للنقاش مع فخامته حول أمور عديدة، والتأكيد دائما على دعمنا بشكل كامل وبدون أي استثناء لمواقف الرئيس جوزيف عون ومواقف اللي تتبناها الدولة اللبنانية.
1: دبلوماسيا، تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين في لبنان، هم سفيرة سويسرا نيكول رودي والمملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري والجزائر عريف خميسي. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: وكان معظم المواطنين الذين عادوا إلى قرى الجنوب أمس عادوا ونزحوا منها اليوم بعد الغارات التي بلغت دورس وعين برضاي والجمالية قرب بعلبك، بالإضافة إلى قرى الجنوب كافة بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال إن على إسرائيل أن توضح للعالم أن دماء أبنائها وأمن مواطنيها ليست مباحة، مضيفا أن لبنان كله سيجب أن يحترق وكل دمعة لأم إسرائيلية ستبكي 1000 أم لبنانية، داعيا إلى التخلي عن سياسة الردود المحدودة. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش قال حان الوقت للحديث بالنار وفتح أبواب الجحيم. حزب الله نفى انتهاكه لوقف النار متهما إسرائيل بذلك من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى، بعد قول رئيس أركانها أن لا وجود لوقف نار في لبنان، وتعهد الحزب بالبقاء بالمرصاد لأي اعتداء. الوضع في الجنوب مع رئيف الملاح من صيدا.
3: مواجهات صعبة ومعقدة وتصعيد إسرائيلي خطير وعنيف، هذا ما يمكن وصفه للوضع الأمني في جنوب لبنان بعد الليلة الساخنة التي شهدها الجنوب جراء القصف الإسرائيلي على النبطية وجوارها، على خلفية المواجهات العنيفة التي دارت طوال الليل ولا تزال مستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في محيط علي الطاهر في قضاء النبطية، مع محاولات التقدم الإسرائيلية للسيطرة على المرتفع تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، إلى أنه قوبلت بهجمات مضادة من عناصر الحزب، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة 17 آخرين وسط تصعيد ميداني متواصل في المنطقة الحدودية، كما أعلن
4: Andrew Kalupas with the latest. Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire in Lebanon after an escalation in fighting jeopardized the interim peace agreement between the US and Iran. The ceasefire was agreed after the US pulled out of scheduled talks with Iranian negotiators in Switzerland on a day of some of the heaviest fighting between Israel and Hezbollah in Lebanon. Israeli officials have declared that a ceasefire in Lebanon will be in place, saying that if Hezbollah does not attack us, then we will not attack them. Government officials are awaiting the results of CSIRO tests that will determine whether or not a deadly variant of avian influenza has reached Australian shores. The government's confirmed a wild migratory bird in West Australia's south coast returned a suspected positive result for bird flu. If confirmed as the deadly H5 strain, which has devastated populations of seabirds, seals, and other wildlife across the world, it would mean the virus has finally spread to every continent on the planet. Samples of the bird have been sent to the CSIRO's Australian Centre for Disease Preparedness, with the results expected to be released today. Italy's Foreign Minister Antonio Tajani has cancelled a trip to the United States this weekend, accusing President Trump of making denigrating remarks about Prime Minister Giorgia Meloni. Mr. Trump is reported to have told an Italian television network Ms. Meloni had begged to have her photo taken with him at the G7 summit in France this week. Ms. Meloni says Mr. Trump's assertion is completely false. ABC News.

0: للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف.
5: UME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire in Lebanon after an escalation in fighting jeopardized the interim peace agreement between the US and Iran. The ceasefire was agreed after the US pulled out of scheduled talks with Iranian negotiators in Switzerland on a day of some of the heaviest fighting between Israel and Hezbollah in Lebanon. Israeli officials have declared that a ceasefire in Lebanon will be in place, saying that if Hezbollah does not attack us, then we will not attack them. Government officials are awaiting the results of CSIRO tests that will determine whether or not a deadly variant of avian influenza has reached Australian shores. The government's confirmed a wild migratory bird in West Australia's south coast returned a suspected positive result for bird flu. If confirmed as the deadly H5 strain, which has devastated populations of seabirds, seals, and other wildlife across the world, it would mean the virus has finally spread to every continent on the planet. Samples of the bird have been sent to the CSIRO's Australian Centre for Disease Preparedness, with the results expected to be released today. Italy's Foreign Minister Antonio Tajani has cancelled a trip to the United States this weekend, accusing President Trump of making denigrating remarks about Prime Minister Giorgia Meloni. Mr. Trump is reported to have told an Italian television network Ms. Meloni had begged to have her photo taken with him at the G7 summit in France this week. Ms. Meloni says Mr. Trump's assertion is completely false. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: ما هي خلفية التصعيد الأخير في الجنوب؟ هكذا اشتعل الميدان. خلفية العقوبات الأمريكية على فرنجية وقماطي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC I مع يزبك وهبي وماريو عبود.
2: لعله الخبر الأهم منذ بدء هذه الحرب في الثاني من أذار الفائت. يقول الخبر: أفاد دبلوماسي خليجي أن حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. هذا الخبر الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية يضع إسرائيل وحزب الله وجها لوجه من دون السلطة اللبنانية بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. فهل نحن أمام إعادة ربط لبنان بالمسار الإيراني؟ وما هو تأثير هذا التطور على الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن؟ الخبر المكمل للخبر الأول أن مسؤولا أمريكيا قال للوكالة إن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة. صحيح أنه جرى خرق وقف النار، لكن المعطى الجديد أن إسرائيل والحزب أصبحا بالمباشر ولو بوساطة أمريكية إيرانية قطرية. جاء هذا التطور بعد 24 ساعة دموية. فبحسب بيان وزارة الصحة فإن الغارات المكثفة منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت إلى 47 شهيدا و97 جريحا. الجو من تل أبيب يمكن إيجازه بالتالي: سارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان. الرد على مقتل 5 من جنودها بينهم ضابطان في أقل من 24 ساعة. السعي لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يلزمها في نهاية المطاف الانسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه الجمعة. التصعيد كان الهدف منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية تفضي إلى تفاهمات على مطلبين تريدهما من لبنان: الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والاحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.
0: تصعيد مفاجئ إذن تلته وساطة سريعة تولتها واشنطن والدوحة أفضت إلى وقف هش للنار في وقت أبلغ فيه وزير الخارجية الإيراني نظيره الباكستاني بأن أمريكا تتحمل مسؤولية إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وكذلك مسؤولية أي انتهاكات لمذكرة التفاهم. مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة النصر الموجودة في سويسرا معنا مباشرة للإضاءة على خلفيات التحرك الأمريكي وتفاصيله. تحياتي لك هبة. يعني هل قام الأمريكيون بفعل ما نحن ننتظر ونترقب اتصال بين روبيو ونتنياهو، ولكن ماذا سيطلب الأمريكيون من الإسرائيليين؟
3: يعني يزبك، بعد من غير الواضح ما الذي يدور في الإدارة الأمريكية. أعتقد لا أعرف بالعدد أي وقف لإطلاق نار هذا، يعني كنا أعلننا أكثر من وقف إطلاق نار، لا أعرف الرقم الآن. لكن هناك مسألتان يبدو أن المشكلة بمعزل عن كل ما يحصل خارج الولايات المتحدة، المشكلة في نقطتين: أولا مسألة تعريف وقف إطلاق النار من قبل الأطراف، وثانيا النقطة الأساسية ما السياسة الأمريكية وما يحصل بين الأجنحة في الولايات المتحدة بكل وضوح فيما يتعلق بمسألة لبنان وحتى فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. بالنسبة لوقف إطلاق النار مثلا، حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار هذا كان هناك حديث للإسرائيليين بأن وقف إطلاق النار كما نفهمه هو حرية الحركة في المنطقة الأمنية. هذا ما كان كرره مسؤولون أمريكيون. وأيضا أود أن أشير إلى أن الرئيس الأمريكي نفسه أعاد نشر تغريدة للينسي جراهام في آخرها، هو كان تحدث بشكل جيد عن الاتفاق لكن يقول فيها أنه make it clear، يعني لنقلها بوضوح أو قلها بوضوح، بأن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها ورد الهجمات من وكلاء إيران الذين يجعلون مناطق من أراضيها غير قابلة للعيش فيها. وبالتالي هذا الالتباس الأول. الالتباس الثاني كما قلت هو مسألة الأجنحة داخل الإدارة الأمريكية، فيما كان روبيو يقود يعني سياسة محددة المعالم تجاه لبنان والتفسيرات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعني كما فهمناه بعد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأخيرة وسياسة تقوية الدولة اللبنانية، ما حصل على الجهة الثانية؟ وأتحدث هنا عن جناح فانس خلال مفاوضاته مع الإيرانيين، لا أعرف ما إذا كان حصل أي تغير في المقاربة، علما بأنه بعد ردة الفعل داخل أروقة واشنطن تحديدا من الهيل يعني من الكونغرس ومن اللوبي الداعم لإسرائيل، كانت هناك توضيحات بأنه لا انسحاب كشرط مسبق وبأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لكن هذا لم ينتهي، يعني لم نرسو على نتيجة الآن حتى الآن يسبق للأسف فيما يتعلق بكيف ستتبلور من به الأمور. اليوم روبيو أعتقد اتصال مع المفترض مع رئيس الجمهورية ومعنا نتنياهو ربما يعطي صورة أوضح. أيضا ربما أقول أنه بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ميامي نتيجة أزمة دبلوماسية بين البلدين، قد يشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفسه في الجولة المقبلة من المفاوضات، وهذا قد يعطيها أيضا زخم أكبر. لكن هذه فقط من باب التحليل، لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر سيكون يعني أمر واقع نهار الاثنين.
0: شكرا لك هبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق، حدثنا من سويسرا. ماري،
2: في الجانب الإسرائيلي إعلان عن التزام وقف النار إذا لم يهاجم حزب الله إسرائيل وجنودها، لكنه التزام صوري إذ خرق أكثر من 10 مرات أو خرق أكثر من 10 مرات، ونتنياهو يقول سنبقى في لبنان ما اقتضت الضرورة لذلك.
4: قبل أن تعلن التزامها بوقف نار تطبقه وفق رؤيتها الخاصة القائمة على حرية العمل في مناطق سيطرتها ضد التهديدات بعد الضغط الأمريكي المتجدد عليها، صارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان. ذريعة الرد على مقتل 5 من جنودها بينهم ضابطان في أقل من 24 ساعة، والسعي لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يلزمها في نهاية المطاف بالانسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه الجمعة. تصعيد كان الهدف منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية تفضي إلى تفاهمات حول مطلبين تريدهما من لبنان، وهما الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والاحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.
5: مؤخرا هناك تهديدات تطورت في الشمال لا يمكن لإسرائيل السكوت عليها، مثل المضادات المباشرة للدبابات. ما يطالب به الجيش هو استراتيجية تضمن حرية العمل الكاملة، لأن بقاء التهديدات وعدم التصرف إزاءها سيشكلان خطرا كبيرا على الشمال.
4: وفيما انقسم الكابينيت المصغر بين من يدعو لفك الارتباط مع واشنطن ومواصلة الضغط العسكري بما يشمل الضاحية وبيروت حتى نزع سلاح حزب الله، وبين من يفضل إقناع واشنطن باستراتيجية جديدة تضمن أمن الحدود وسكان الشمال، عقد بنيامين نتنياهو جلسة تقييم مع وزير أمنه ورئيس الأركان. هدد بعدها لبنان بدفع ثمن باهظ، لكن مع مرور الساعات استجدت الوساطة الأمريكية الإيرانية القطرية لوقف النار.
0: القوات الموجودة في الميدان تتمتع بحرية العمل الكاملة، وطالما لم نتلقى تعليمات جديدة من المستوى السياسي فنحن مستمرون في العمليات التي تلقيناها من رئيس الأركان الذي لم يعطي تعليمات جديدة للقيادة الشمالية، بل شدد على أن الجيش مستعد للعودة إلى القتال المكثف فورا إذا لزم الأمر.
4: ضغوط واشنطن على تل أبيب حماية لاتفاقها مع طهران أثار خيبة أمل في إسرائيل التي تحاول اغتنام فرصة تأجيل اجتماعات سويسرا لإقناع الإدارة الأمريكية باستراتيجية جديدة تريد تطبيقها في لبنان، ويكون أساسها الإبقاء على مناطق عازلة تحت سيطرتها. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: في الموازات، حزب الله يعلن في بيان أنه سيبقى في المرصاد لأي اعتداء إسرائيلي، بينما كان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن مشروع إنهاء حزب الله قد سقط. كلام قاسم أتى بعد تصعيد إسرائيلي كبير أدى إلى سقوط 47 شهيدا و97 جريحا قبل أن يعلن وقف النار من جديد، لكنه خرق بعد دخوله حيز التنفيذ بقصف طال النبطي ومنطقتها.
6: مقابل كل دمعة أم إسرائيلية يجب أن تبكي آلاف الأمهات اللبنانيات، فليحترق لبنان. بهذه الكلمات مهد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير لما حدث صباح الجمعة، وبعد ساعات جاء التنفيذ. أعنف هجوم إسرائيلي منذ بدء خفض التصعيد، غارات طالت مدنيين، فسقط شهداء بينهم نساء وأطفال ومسعفون، وامتدت من الجنوب إلى البقاع الغربي والشمالي. والنتيجة اليوم الأول من المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبخر تحت وقع النار. لكن كيف وصلنا إلى هنا؟ البداية كانت فجر الجمعة عندما استهدف حزب الله قوات إسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه علي الطاهر، فأحرق 3 دبابات ميركافا بمن فيها قبل أن يستهدف مرة أخرى قوة كانت تحاول إخلاء القتلى والجرحى، ليتبين في وقت لاحق باعتراف الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود إسرائيليين وقائد الكتيبة 52 في لواء المدرعات. مواجهة وصفتها صحيفة معاريف الإسرائيلية بأنها معركة دفاعية خاضها الحزب، وبنتيجتها اشتعلت الجبهة مجددا. لكن خلف التصعيد حسابات أكبر. عسكريا تسعى تل أبيب للسيطرة على مرتفع علي الطاهر، وهي قد ضمته إلى المنطقة الأمنية الصفراء ضمن بقعة العمليات على عمق 10 كيلومترات في الأراضي اللبنانية، علما أن المرتفع يقع شمال نهر الليطاني. فعلي الطاهر مرتفع استراتيجي، ويقدر أنه يحتوي على أهم ترسانة عسكرية لحزب الله بالنسبة لإسرائيل. أما سياسيا وهو الأهم، فيصعب فصل توقيت العملية عن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية نصت على وقف الاقتتال على كل الجبهات بما فيها لبنان، لكن نتنياهو الذي يواجه ضغوطا داخلية ترفض ما تعتبره تنازلا يتعلق بأمن الشمال قبل انتخاباته المصيرية في 20 الأول المقبل، استبق التفاوض بإعلان أن قواته لن تنسحب من الجنوب، فاشتعل التوتر مع واشنطن.
7: I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Look at what we've accomplished. First of all, Americans have protected a lot of Israeli lives through our missile systems and through our missile programs over the last few months. We have destroyed their nuclear program. We have got the Iranians in a point where they're offering things, again, whether they'll actually act on them, we'll see, but they're offering things that would have been the stuff of dreams even 6 months ago. So let us play this negotiation out. Let us see if the Iranian actions actually meet the Iranian words and give a little bit of credit to the United States of America, which I think has been an incredible partner for the Israeli government for a long time.
6: من جهتها كانت إيران تدرس تجميد المشاركة في المفاوضات إذا استمرت الاعتداءات على لبنان. وهو ما
8: صباح النور لك المستمعين، أنتم برفة إذاعة 2 AM 16:38 AM يوم السبت، اليوم تاريخنا 20 من شهر جون. راح نبلش مشوارنا مع الفنانة نجاة الصغيرة هون راديو 2 AM. بونجور.

الفنانة جات الصغيرة. نرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لصفحية السبت. مشواري برفتكم بلش هلأ وراح يدل مكمل لغاية الساعة 12 الظهر. بذكر بأحوال طقسنا لبداية الويكيند يوم السبت اليوم 20 من شهر جون بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 21 درجة 13 بميلبورن. من عند الفنانة نجاة الصغيرة من هون بنروح لعند الفنان راغب عادني. صباح النور

0: بالفنان راغب عليمي. بنروح لفاصل استراحة. صباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME
1: 6:30 2ME only on 2ME Australia.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
0: جولة إخبارية للتمام 6:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
3: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
5: شكرا أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: النار تهمد. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. نتنياهو يوافق على وقف النار. عون متأكد من أن التصعيد لن يمنع وقف النار. سلام لدولة تقرر ولا يقرر عنها. عشرات الغارات بعد الرابعة. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار للبي سي آي. وأسعد الله مساءكم. سبع وأربعون ضحية وسبعة وتسعون جريحا حصيلة اليوم. أما الإجمالية منذ الثاني من أذار فثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين ضحية واثني عشر ألفا من الجرحى. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال بناء على تعليماتي هاجم الجيش بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل العشرات من المخربين. مسؤول رفيع في البيت الأبيض قال إن نتنياهو وافق بنسبة 100% على تجديد وقف النار في لبنان. مصدر قيادي في حزب الله قال للتلفزيون العربي أبلغنا بالاتصالات بين طهران وواشنطن لاحتواء التصعيد ووقف خروقات إسرائيل، لكن سلسلة غارات سجلت على النبطي وكفر تبنيت وكفر صير بالرغم من دخول موعد وقف النار حيز التنفيذ عند الرابعة. صحيفة يدعو تحرنوت ذكرت أن أكثر من 16 هجوما إسرائيليا سجل منذ إعلان وقف النار. رئيس الجمهورية جوزيف عون قال إن التصعيد لن يمنع مواصلة العمل لإنجاز وقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت. مجدولين عيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى، ولفت أمام وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني ومحافظ الجنوب منصور دو إلى أن ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طول عشرات الأبرياء بينهم نساء وأطفال. واعتبر رئيس الجمهورية أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين أمريكا وإيران. لكن ذلك أضاف عون لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن. رئيس الجمهورية استقبل السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي أكد دعم خيارات الدولة اللبنانية.
2: تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم من أيام، لأنه احنا كلنا بنبحث عن استغلال الظرف من أجل عودة الهدوء مرة أخرى وحل المشاكل المزمنة، ومرة أخرى التأكيد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. فكانت فرصة طيبة للنقاش مع فخامته حول أمور عديدة، والتأكيد دائما على دعمنا بشكل كامل وبدون أي استثناء لمواقف الرئيس جوزيف عون ومواقف اللي تتبناها الدولة اللبنانية.
1: دبلوماسيا تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معتمدين في لبنان، هم سفيرة سويسرا نيكول رودي والمملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري والجزائر عريف خميسي. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وكان معظم المواطنين الذين عادوا إلى قرى الجنوب أمس عادوا ونزحوا منها اليوم بعد الغارات التي بلغت دورس وعين برضاي والجمالية قرب بعلبك، بالإضافة إلى قرى الجنوب كافة بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال إن على إسرائيل أن توضح للعالم أن دماء أبنائها وأمن مواطنيها ليست مباحة، مضيفا أن لبنان كله سيجب أن يحترق وكل دمعة لأم إسرائيلية ستبكي 1000 أم لبنانية، داعيا إلى التخلي عن سياسة الردود المحدودة. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش قال حان الوقت للحديث بالنار وفتح أبواب الجحيم. حزب الله نفى انتهاكه لوقف النار متهما إسرائيل بذلك من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى، بعد قول رئيس أركانها أن لا وجود لوقف نار في لبنان، وتعهد الحزب بالبقاء بالمرصاد لأي اعتداء. الوضع في الجنوب مع رئيف الملاح من صيدا.
3: مواجهات صعبة ومعقدة وتصعيد إسرائيلي خطير وعنيف، هذا ما يمكن وصفه للوضع الأمني في جنوب لبنان بعد الليلة الساخنة التي شهدها الجنوب جراء القصف الإسرائيلي على النبطي وجوارها، على خلفية المواجهات العنيفة التي دارت طوال الليل ولا تزال مستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في محيط علي الطاهر في قضاء النبطي، مع محاولات التقدم الإسرائيلية للسيطرة على المرتفع تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، إلى أنه قوبلت بهجمات مضادة من عناصر الحزب، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة 17 آخرين وسط تصعيد ميداني متواصل في المنطقة الحدودية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم. وصعدت إسرائيل من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل واسع على النبطية وقضائها وكرة في إقليم التفاح وقضائي صيدا وجزين، حيث استهدفت سجد وجبل الرفيع وطلة الصليف العيشي والقطراني ومرتفعات الريحان في قضاء جزين، مما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. كما شملت الغارات والقصف المدفعي النبطية وحي الجامعات فيها وكفر جوز وحروف وكفر رمان وزدين وحبوش وكفر تبنيت والنبطية الفوقة والدوير وكفر فير والقصيبة وكفر دجال وشوكين وحاريص، وبعض هذه الغارات طالت منازل مأهولة بالسكان مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. واستهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة 5 فجرا دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيرات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة جباع في إقليم التفاح، واستهدفت مسيرة بلدة برج كلاواي في قضاء بنت جبيل وتزامنت مع تحليق مسير فوق مجرى نهر الليطاني ومنطقة سور. وشهدت المناطق التي تتعرض للقصف موجة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وجوارها وبيروت. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في حصيلة أولية بسقوط 18 ضحية و33 جريحا في الغارات الإسرائيلية على الجنوب. تجدر الإشارة إلى أن تلة علي الطاهر هي معلم جغرافي وفيها مقام ديني إسلامي بارز في جنوب لبنان، تحمل أهمية عسكرية واستراتيجية بالغة في محيط مدينة النبطية، وترتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر، تقع بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان.
0: موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية نقل عن قائد عسكري إسرائيلي من سلاح الجو أن الجيش الإسرائيلي يملك خطة لمهاجمة كل منزل في الضاحية الجنوبية لبيروت. تريز الخوري.
4: أشار القائد العسكري الإسرائيلي لمعاريف إلى أن الوحدة التي يقودها تواصل تحديث بنك الأهداف في العاصمة اللبنانية يوميا تحسبا لصدور أوامر القيادة السياسية بالهجوم في أي لحظة، وقال لدينا خطط لمهاجمة كل مبنى في الضاحية، فكل مبنى هناك يحمل علامة مشفرة، وبمجرد حصولنا على موافقة القيادة السياسية سنعرف كيف نتصرف ونهاجم. لكل من يظن أن كم المباني الضاحية يمكن أن تصوب الأرض فهو مخطئ، لا يمكن فعل ذلك، هناك عدد هائل من المباني والمنشآت. وأضاف لا توجد قنابل في العالم تكفي لتدمير الضاحية الجنوبية بأكملها، حتى لو جمعنا كل قنابل العالم بما في ذلك من الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى روسيا فلن تكفي لإسقاط مدينة بهذا الحجم.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن بناء المستقبل يبدأ باستعادة الدولة التي تستعيد ثقة أبنائها بإعادة بناء دولة قادرة توفر الأمن والخدمات بظل القانون، يشعر فيها المواطن أن مستقبله غير مرهون بانتمائه السياسي والطائفي، وهذا لا يتم إلا بمسار متكامل على أساس الإصلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها وسلطة شرعية واحدة وإقامة القضاء والإصلاح المالي وتطبيق اتفاق الطائف بشكل صحيح، وأن تكون الدولة لوحدها في قرار الحرب والسلم.
5: بدي أوصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. أذكر بأحوال طقسنا لليوم بداية الويكند. اليوم 20 من شهر جون حزيران بست درجات الحرارة، بتوصل اليوم ل 21 13 على الصعيد ملبورن. رح نبلش مشوارنا وجولتنا الغنائية مع الفنان وائل كفوري، نرجع نكمل مع الفنان مرتضى، عندي كمان الفنانة ناسي عجرم. هون راديو 2ME صباح النور.

0: استراليا. بونجور لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2ME 1630 AM. بنروح لفاصل استراحه.
1: Only the hits. Just the hits.
2: Just hits.
1: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME playing
3: just hits. الاسترالي لكرة القدم AFL في استاد انجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد. ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني. كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
6: أنت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
7: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
8: بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. أفادت مصادر أمريكية للجديد بأن الجهد السعودي القطري أثمر تقدما ملحوظا على خط وقف إطلاق النار في إطار المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد. وبحسب معلومات الجديد، فإن التنسيق بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخلافي ساهم في التقدم على خط وقف إطلاق النار. والآن ننتقل إلى الزميل إبراهيم ضاوي حيث يتمركز في سور في الجنوب. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
9: نعم نور، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك بالنسبة للغارات الإسرائيلية تشن على مدينة النبطية ومحيطها، تركزت في الساعة الأخيرة وتحديدا بعد الساعة الرابعة أي منذ لحظة الإعلان عن تصريحات ساد فيها الجو الإيجابي من وسائل إعلام إسرائيلية. سجلت أكثر من 30 غارة في مناطق متفرقة، لعل أبرزها في النبطية الفوق، كذلك أيضا استهدفت بلدات عتشيت وكفرسير وأيضا بلدة ميفدون، كذلك سجلت غارات عنيفة استهدفت بلدات زبدين وقعقعية الجسر الريحان وشوكين، وأيضا سجل قصف مدفعي عنيف باتجاه وسط مدينة النبطية. إذن العيون شاخصة على جبهة الجنوب اللبناني، ما الذي ستحمله من تطورات ميدانية في الساعات القليلة المقبلة أمام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا أن حزب الله أعلن أن مقاتليه مقاتليه في محيط تلة علي الطاهر يشتبكون مع القوات الإسرائيلية، وهذه التلة باتت محور اشتباك حيث يستمر حزب الله في الإعلان عن قصفه للقوات الإسرائيلية هناك، كما تعلن أيضا إسرائيل عن إصابة جنود إسرائيليين في محيط هذه التلة نتيجة قصف حزب الله المستمر. كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 47 شهيدا وما يزيد عن 90 جريح في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان في 24 ساعة الأخيرة. إذن التصعيد على حاله، التصعيد وسيد الموقف في جبهة الجنوب اللبناني، ما الذي ستحمله التطورات الميدانية في الساعة المقبلة؟ نحن بكون معكم نور لموافاتكم بأي جديد.
8: شكرا الزميل إبراهيم ضاوي. دعا العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة إلى ضرورة العمل لتعزيز الوحدة الداخلية والتماسك على الصعيدين الرسمي والشعبي، وكف كل الأصوات التي تعمل على المس بها وتعميق الانقسام الداخلي لمنع العدو من الاستفادة من هذا الوضع.
10: في هذا الوقت ندعو الدولة اللبنانية إلى أن تستنفر جهودها من أجل العمل سريعا للقيام بدورها في توفير كل الظروف التي تضمن خروجا عاجلا للعدو من الأراضي التي لا يزال يحتلها وعودة الأهالي إليها، أن تستند في تحقيق ذلك لما ينبغي أن تستند إليه، إلى الزخم الذي أمنه الاتفاق الأمريكي الإيراني، وإلى الدعم الذي تتلقاه من العديد من الدول العربية والعالم ممن لا يزال يقف مع لبنان.
8: نقل موقع إكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران، فيما أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل عادت إلى وقف إطلاق النار ولن تبادر بشن هجمات. في المقابل دعت نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وقف إطلاق النار يتيح لإسرائيل مواصلة تدمير البنى التحتية والعمل ضد التهديدات. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل هاجمت الليلة الماضية واليوم أكثر من 100 هدف لحزب الله وقتلت عشرات المسلحين على حد قوله، ولفت إلى أن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى عشرة كيلومترات وسيواصل الجيش تعزيز قواته هناك، وزعم أن حزب الله يقود حربا ضد الجيش الإسرائيلي وانتهك وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الأركان لم تتغير ولا قيود أمام التخلص من التهديدات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أي شيء يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار يعود للقيادة السياسية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه جرى تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر، وأشارت إلى أن ترتيبات تجري لعقد مباحثات في جنيف في الأيام المقبلة، ولفت إلى أن هذه المباحثات تتوقف على بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وصلنا إلى ختام موجز 5:30، نلقاكم في النشرة المسائية، شكرا لحسن المتابعة.

0: City traffic on the M4 in Maze Hill. We've got reports of a crash westbound approaching Burnett Street. Mascot is busy on all approaches to the domestic airport terminal, including Joyce Drive and Qantas Drive, and Strathfield's building on Centenary Drive, both ways approaching Arthur Street. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a crash on the Monash Freeway citybound at Warragul Road. We've also got roadworks in Berwick. Clyde Road at the Monash Freeway is down to one lane in both directions. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 صباح النور لك المستمعين. نرجع لاستديوهات الهواء نكمل مشوارنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 20 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة، 13 على صعيد ملبون، سقعة وكتير سقعة. انتو برفقتي ذات 2ME صباح النور لكم من جديد. رح نروح عند الفنان سمير صغير، نسمع له هالأغنية الحلوة.

0: الفنان زياد برجي بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: Get the news first from 2ME.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: جولة أخبار الساعة 7:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: MMUE. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Andrew Kaloupas with the latest. Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire in Lebanon after an escalation in fighting jeopardized the interim peace agreement between the US and Iran. The ceasefire was agreed after the US pulled out of scheduled talks with Iranian negotiators in Switzerland on a day of some of the heaviest fighting between Israel and Hezbollah in Lebanon. Israeli officials have declared that a ceasefire in Lebanon will be in place, saying that if Hezbollah does not attack us, then we will not attack them. Government officials are awaiting the results of CSIRO tests that will determine whether or not a deadly variant of avian influenza has reached Australian shores. The government's confirmed a wild migratory bird in West Australia's south coast returned a suspected positive result for bird flu. If confirmed as the deadly H5 strain, which has devastated populations of seabirds, seals, and other wildlife across the world, it would mean the virus has finally spread to every continent on the planet. Samples of the bird have been sent to the CSIRO's Australian Centre for Disease Preparedness, with the results expected to be released today. Italy's Foreign Minister Antonio Tajani has cancelled a trip to the United States this weekend, accusing President Trump of making denigrating remarks about Prime Minister Giorgia Meloni. Mr. Trump is reported to have told an Italian television network Ms. Meloni had begged to have her photo taken with him at the G7 summit in France this week. Ms. Meloni says Mr. Trump's assertion is completely false. ABC News.
7: مازال مستمرا معكم وهذه العناوين.
5: بعد الإعلان عن هدنة جديدة بين إسرائيل وحزب الله توسطت فيها قطر والولايات المتحدة، الرئيس اللبناني يبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. وزير خارجية إيران يقول إن أمريكا تتحمل مسؤولية إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بالتزامن مع انتقادات فرنسية وألمانية واجهتها تحركات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تجاه الكرملين، رئيسة المفوضية الأوروبية تبلغ قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع مغلق بأنه حان الوقت للنظر في منح الاتحاد تفويضا للتفاوض مع روسيا بشأن السلام. موجة حر جديدة تضرب أوروبا من إسبانيا إلى بريطانيا تشتد في نهاية الأسبوع خصوصا في فرنسا. الموجة تسببت بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل.

0: بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف لإطلاق النار في لبنان. مسؤول أمريكي قال إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقطر توسطتا فيها بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع إسرائيل اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار. وتأتي الهدنة قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. الرئيس اللبناني أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل.
1: قبل الهدنة كان القصف على جنوب لبنان عنيفاً. في المجموع 10 بلدات هنا في منطقة نبطية تعرضت لغارات إسرائيلية دامية، الحصيلة عشرات الضحايا. الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضا شرق لبنان وتحديدا منطقة بعلبك التي كانت بمنأى عن القصف. الرئيس اللبناني يندد:
2: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا.
1: بحسب مسؤول أمريكي، توصلت إسرائيل وحزب الله إلى هدنة بوساطة أمريكية وقطرية وبمساعدة إيرانية. قبل الاتفاق كان مقتل 4 جنود إسرائيليين قد أثر ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل. نتنياهو يتمسك بالبقاء جنوب لبنان.
3: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية البلدات في شمال إسرائيل.
1: هدنة جديدة هشة لا تمنع موجة نزوح جديدة. قبل أيام فقط عاد هؤلاء إلى منازلهم هنا في مدينة صورة الساحلية، لكن طلب منهم المغادرة مجددا.
4: الوضع مش مستتب، إسرائيل عم تقوس والجيش عم يحمينا، زعبنا من هنا، بيتي على حاجز الجيش عم افرس ربي.
5: رجعنا وخلينا الأمن عندكم. اسألوا هدنة.
1: ينزحون مرة أخرى باتجاه بيروت على أمل العودة من جديد إلى ديارهم.
0: وزير خارجية إيران أبلغ نظيره الباكستاني بأن أمريكا تتحمل مسؤولية إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وكذلك مسؤولية أي انتهاكات لمذكرة التفاهم. هذا وأجريت محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة في سويسرا اليوم. مصدران مطلعان قالا لرويترز إن الاستعدادات لبدء المحادثات الفنية في سويسرا كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، عندما قال البيت الأبيض إن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ألغى خطته لحضورها. أفاد موقع بوليتيكو أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يشنان هجوما لاذعا على رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لفتحه قنوات اتصال مع روسيا. ماكرون قال إن الأوروبيين يجب أن يكونوا على الطاولة عندما تكون هناك محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأن هذا يمس مصالح أوروبا. بالتزامن أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع مغلق بأنه حان الوقت للنظر في منح الاتحاد تفويضا للتفاوض مع روسيا بشأن السلام، مشددة على ضرورة بقاء كييف في قمرة قيادة العملية الدبلوماسية. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنهام بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة. ضربت موجة حر جديدة أوروبا من إسبانيا إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن تشتد في نهاية هذا الأسبوع خصوصا في فرنسا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال الأيام المقبلة لتصل أو تتجاوز 40 درجة مئوية يوم الأحد، مما دفع العديد من البلديات إلى إلغاء احتفالات عيد الموسيقى. الموجة تسببت أيضا بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل. وإلى أنباء المونديال وكأس العالم. توجه إذن في هذه الأثناء الولايات المتحدة الأمريكية منتخب أستراليا، والنتيجة حتى الآن 2-0 لأمريكا. والمنتخب المغربي يلتقي الليلة أيضا مع منتخب اسكتلندا في المباراة الثانية له في المونديال، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأول أمام البرازيل بهدف لهدف. وإذن المباراة الأخرى هي أمريكا ضد أستراليا، وهذه الجماهير من نيويورك، الجماهير التي تتابع المباراة بين أمريكا وأستراليا. نبض العالم متواصل، تتابعون ريبورتاج ثم رياضة، ابقوا معنا.
6: ملصقات ضخمة لنجوم كرة القدم ككريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار تزين جدران أزقة مدينة كراتشي الباكستانية، في مشهد لافت يعكس حجم الشغف المتنامي لهذه اللعبة، وفي بلد تعد فيه رياضة الكريكت الأكثر شعبية. غير أن كرة القدم اليوم لم تعد مجرد لعبة عادية في باكستان، بل تحولت إلى هاجس يجتاح الشوارع والقلوب.
7: كرة القدم تجري في عروقنا، بعض الناس مدمنون على المخدرات ونحن مدمنون على كرة القدم، إنها شغفنا، تجري في عروقنا، نفعل هذا وسنستمر في فعله.
6: في مختلف أنحاء كراتشي تتجلى مظاهر هذا العشق بوضوح، جداريات ملونة وأعلام الدول المشاركة في كأس العالم، ولافتات تزين الشوارع في استعدادات تعكس ارتباط السكان بهذه الرياضة.
2: هناك عدد كبير من الجداريات المنتشرة، إضافة إلى أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم التي تملأ المكان. نقوم أيضا بتعليق اللافتات وتزيين المنطقة، ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير من العمل.
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: Australia. New music. 2ME Australia.

0: من غرفة الأخبار بنرجع لكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM صباحية السبت اليوم 20 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة، 13 على صعيد ملبن. المتوجه لعند الفنانة سارية سواس، عندي كمان الفنانة تانيا، وعندي الفنان آدم، جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: وجه الكمر

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة تكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يعتبر الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أكد روبيو في المقابل العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وعلى دعم مؤسساتها وفي مقدمها الجيش. الخارجية الأمريكية أصدرت من جهتها بيانا حول الاتصال، أعلنت فيه أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و 25 من الجاري، مشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله وعلى دعم الولايات المتحدة جهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة تعيش بسلام مع جميع جيرانها. على خط موازن، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب وسائل إعلام أمريكية. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد، لكنه أردف أن المرشد يتمتع بقدر من الشجاعة. أضاف: أعتقد أن ما يحدث في إيران هو تغيير للنظام، وخامنئي الإبن مختلف عن والده، مبديا أسفه لأنه ألحق الأذى بالمرشد الحالي الذي أصيب بجروح بالغة كما قال. في الجانب الإسرائيلي، إعلان عن التزام وقف النار إذا لم يهاجم حزب الله إسرائيل وجنودها، لكنه التزام صوري إذ خرق أكثر من 10 مرات. ونتنياهو يقول: سنبقى في لبنان ما اقتضت الضرورة ذلك.
1: قبل أن تعلن التزامها بوقف نار تطبقه وفق رؤيتها الخاصة القائمة على حرية العمل في مناطق سيطرتها ضد التهديدات بعد الضغط الأمريكي المتجدد عليها، سارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان. ذريعة الرد على مقتل 5 من جنودها بينهم ضابطان في أقل من 24 ساعة، والسعي لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يلزمها في نهاية المطاف بالانسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه الجمعة. تصعيد كان الهدف منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية تفضي إلى تفاهمات حول مطلبين تريدهما من لبنان، وهما الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والاحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.
2: مؤخرا هناك تهديدات تطورت في الشمال لا يمكن لإسرائيل السكوت عليها، مثل المضادات المباشرة للدبابات. ما يطالب به الجيش هو استراتيجية تضمن حرية العمل الكاملة، لأن بقاء التهديدات وعدم التصرف إزاءها سيشكلان خطرا كبيرا على الشمال.
1: وفيما انقسم الكابينيت المصغر بين من يدعو لفك الارتباط مع واشنطن ومواصلة الضغط العسكري بما يشمل الضاحية وبيروت حتى نزع سلاح حزب الله، وبين من يفضل إقناع واشنطن باستراتيجية جديدة تضمن أمن الحدود وسكان الشمال، عقد بنيامين نتنياهو جلسة تقييم مع وزير أمنه ورئيس الأركان. هدد بعدها لبنان بدفع ثمن باهظ، لكن مع مرور الساعات استجدت الوساطة الأمريكية الإيرانية القطرية لوقف النار.
3: القوات الموجودة في الميدان تتمتع بحرية العمل الكاملة، وطالما لم نتلقى تعليمات جديدة من المستوى السياسي فنحن مستمرون في العمليات التي تلقيناها من رئيس الأركان الذي لم يعطي تعليمات جديدة للقيادة الشمالية، بل شدد على أن الجيش مستعد للعودة إلى القتال المكثف فورا إذا لزم الأمر.
1: ضغوط واشنطن على تل أبيب حماية لاتفاقها مع طهران أثار خيبة أمل في إسرائيل التي تحاول اغتنام فرصة تأجيل اجتماعات سويسرا لإقناع الإدارة الأمريكية باستراتيجية جديدة تريد تطبيقها في لبنان، ويكون أساسها الإبقاء على مناطق عازلة تحت سيطرتها. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في الموازاة، حزب الله يعلن في بيان أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي، بينما كان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن مشروع إنهاء حزب الله قد سقط. كلام قاسم أتى بعد تصعيد إسرائيلي كبير أدى إلى سقوط نحو 50 شهيدا ومنه جريح، قبل أن يعلن وقف النار من جديد، لكنه خرق بعد دخول حيز التنفيذ بقصف طال النبطية وتل علي الطاهر وتلت علي الطاهر المجاورة وبلدات جنوبية كثيرة، وبعضها استهدف الليلة بقصف بالقذائف الفوسفورية.
4: مقابل كل دمعة أم إسرائيلية يجب أن تبكي آلاف الأمهات اللبنانيات، فليحترق لبنان. بهذه الكلمات مهد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير لما حدث صباح الجمعة، وبعد ساعات جاء التنفيذ. أعنف هجوم إسرائيلي منذ بدء خفض التصعيد، غارات طالت مدنيين، فسقط شهداء بينهم نساء وأطفال ومسعفون، وامتدت من الجنوب إلى البقاع الغربي والشمالي. والنتيجة، اليوم الأول من المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبخر تحت وقع النار. لكن كيف وصلنا إلى هنا؟ البداية كانت فجر الجمعة، عندما استهدف حزب الله قوات إسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه علي الطاهر، فأحرق 3 دبابات ميركافا بمن فيها، قبل أن يستهدف مرة أخرى قوة كانت تحاول إخلاء القتلى والجرحى، ليتبين في وقت لاحق باعتراف الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود إسرائيليين وقائد الكتيبة 52 في لواء المدرعات. مواجهة وصفتها صحيفة معاريف الإسرائيلية بأنها معركة دفاعية خاضها الحزب، وبنتيجتها اشتعلت الجبهة مجددا. لكن خلف التصعيد حسابات أكبر. عسكريا، تسعى تل أبيب للسيطرة على مرتفع علي الطاهر، وهي قد ضمته إلى المنطقة الأمنية الصفراء ضمن بقعة العمليات على عمق 10 كيلومترات في الأراضي اللبنانية، علما أن المرتفع يقع شمال نهر الليطاني. فعلي الطاهر مرتفع استراتيجي، ويقدر أنه يحتوي على أهم ترسانة عسكرية لحزب الله بالنسبة لإسرائيل. أما سياسياً وهو الأهم، فيصعب فصل توقيت العملية عن انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية نصت على وقف الاقتتال على كل الجبهات بما فيها لبنان، لكن نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً داخلية ترفض ما تعتبره تنازلاً يتعلق بأمن الشمال قبل انتخاباته المصيرية في 1 تشرين المقبل، استبق التفاوض بإعلان أن قواته لن تنسحب من الجنوب، فاشتعل التوتر مع واشنطن.
5: I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Look at what we've accomplished. First of all, Americans have protected a lot of Israeli lives through our missile systems and through our missile programs over the last few months. We have destroyed their nuclear program. We have got the Iranians in a point where they're offering things. Again, whether they'll actually act on them, we'll see. But they're offering...
6: Sydney traffic in Mascot. We got reports of a crash eastbound on General Holmes Drive at Foreshore Road. Port Botany, we got reports of a crash on Friendship Road just off Bunbora Point Road. And Rozelle, City Westlink and the M4 tunnels getting busy citybound onto the Anzac Bridge. Taking a look at Melbourne traffic, we got a crash in Westmeadows. Micklem Road is closed northbound after Broadmeadows Road. And we got several sets of traffic lights blacked out along Pasco Vale Road and Mount Alexander Road due to a local power outage. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec market update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من سجيهات الأخبار نرجع لسجيهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال تقصنا لبداية الويكند يوم السبت اليوم 20 من شهر حزيران جون. بسيدني درجة الحرارة اليوم بتوصل ل 21 درجة 15 على صعيد ميلبن. نسمع الفنانة نجوى كرم, نرجع نكمل مع الفنانة كارول السماحة. هون راديو 2ME صباح النور.

0: جولة الغناء مرجع لكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. قانون جديد قادم من قبل حكومة فيكتوريا سيستهدف العصابات التي تستغل الأطفال والمراهقين لتنفيذ الجرائم بالنيابة عنهم. الكثير من المراهقين يرتكبون الجرائم بأوامر مباشرة من الزعيم أو العقل المدبر، يعني رأس الأفعى. الآن العصابات تعرف أن المراهقين غالبا لن يعاقبوا مثل البالغين وسيتم الإفراج عنهم، ولكن وفق للقانون الجديد سيتم حبس كل من يجند المراهقين لارتكاب جرائم خطيرة كالسرقات، اقتحام وسرقة المنازل والسيارات والسطو المسلح مدى الحياة من أجل تأديبه لسابع جيل. بالمختصر سيتم الآن محاسبة المراهقين مثل البالغين بالمحاكم، يعني السجن 25 سنة. بونجور لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
0: بدي وصل تحياتي الصباحية لكم، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع الفنان توني كيوان.

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعربية. ترامب يقول إن الصين استجابت لطلبه بعدم التدخل في حرب إيران، ويؤكد أن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل.
1: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that.
0: نائب الرئيس الأمريكي ينتقد محاولات إسرائيل بالتأثير في سياسة واشنطن، ويدعو قادة بلاده لتغليب المصلحة الوطنية في أي سياسة أو خطوة. الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة مباحثات إسرائيلية لبنانية جديدة في 23 يونيو الجاري، فيما تل أبيب تؤكد بقائها في المنطقة الأمنية حتى استكمال مهمتها. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. بداية هذه الساعة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لها السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. ومن جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل بذلك.
2: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. He will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مذكرة التفاهم مع إيران قد تمثل ما وصفه باستسلام إيراني غير مشروط. أكد أنه تفاوض من موقع قوة، واعتبر أن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي لم يعودا فاعلين بعد الحرب. حذر ترامب إيران من عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. أضاف أن الحصار البحري كان عاملا رئيسيا في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، وحذر من أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كانت قد تقود إلى ركود عالمي. أيضا جدد ترامب انتقاده للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، واصفا إياه بالكارثي.
2: By far. Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried. They didn't, you know, it didn't last very long.
3: And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
2: well,
3: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
2: Well, it really probably is unconditional surrender.
0: والدفاع عن مذكرة التفاهم جاء من البيت الأبيض أيضا، إذ أكد أنه يضمن عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. أضاف البيت الأبيض أن مذكرة التفاهم تستبعد سياسات الاسترضاء الفاشلة، وأكد أن الحروب التي لا نهاية لها أضعفت أمريكا على مدى عشرات السنين. نتابع الصورة من محيط منتجع بيرغنشتوك مع موفدة العربية نادية البلبيسي. إلى هناك، أهلا بك يا نادية. إذن أرجئت هذه الجولة من التفاوض، ولكن هناك جهود تتعلق بالمفاوضين يسعون لإعادة إحياء هذه المفاوضات. ماذا نعرف عن هذه الجهود، وإن كان بالفعل قد اقتربنا من إعلان موعد جديد للتفاوض؟
4: بالفعل حنين، حتى الآن البيت الأبيض لا يزال على قناعة بأن هذه الجولة التفاوضية التي أجهضت بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قد تعود في الواقع خلال الأيام القادمة، لكن قد لا تكون غدا أو بعد غد، لا نعرف بالتحديد، لكن هناك جهود من الوسطاء القطريين والباكستانيين وحتى رغبة أمريكية. يعني تحدثت عن تصريحات الرئيس ترامب قبل قليل التي تتراوح أحيانا من تهديد إيران، هذا الصباح عندما قال لن يحصلوا حتى على 10 سنت بالنسبة للأموال المجمدة إذا لم يكن هناك انتقال إلى المرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، إلى الحديث على أنه بالفعل هو على ثقة بأنه قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران. لذا الآن الحديث يجري على أن سويسرا مستعدة وهي تحتضن هذه المفاوضات. طبعا الصورة قاتمة لأنه إحنا في منتصف الليل الآن، لكن كنت أريد أن أريك بالفعل المنتجع خلفي. في تحضيرات أمنية أيضا، كان المفروض هذا الصباح أن أذهب ضمن وفد إعلامي من صحفي البيت الأبيض إلى هناك، لكن تفاجأنا في الواقع الساعة الثالثة صباحا بإعلامنا بأن الرحلة التغت لأنه نائب الرئيس لن يحضر إلى هنا. وطبعا عرفنا بعد ذلك بأنه السبب كان لبنان. الرئيس ترامب،
0: ولكن النقطة مهمة جدا وأنت هناك يا نادية من أمام هذا المنتجع، يعني لا تزال الترتيبات الأمنية قائمة، لا تزال هناك تحضيرات واستعدادات لاستقبال المفاوضات، هناك وفود نعلم بذلك قد وصلت بالفعل تتعلق بالوسطاء ووفود تقنية أيضا، أطلعين على الترتيبات من جهة وعن الوفود من ضمن هذه الوفود سواء من ناحية الفرق التقنية الإيرانية الأمريكية وحتى وفود الوسطاء.
4: أولا بالنسبة للوسطاء، نعرف بوجود الفريق القطري، رئيس الوزراء كان موجودا، لكن هذا لا يعني بأن بدء التفاوض سيكون قريبا. أيضا الولايات المتحدة لم ترسل الوفود التي كانت مصاحبة لجيدي فانس عندما ذهب إلى إسلام أباد بالمرة الأولى وأطلق هذه العملية التفاوضية التي أيضا فشلت في البداية واضطر إلى مغادرة إسلام أباد. لذا إذا تحدثنا عن وفود، نتحدث عن مساعدين في كل الملفات التي سيتم تناولها، طبعا الملف النووي، الملف الصاروخي، دعم إيران للوكلاء، وأيضا مشاركة حلفاء الولايات المتحدة سواء كانوا وسطاء أو يعني لديهم مصلحة أمنية مثل تركيا والمملكة العربية السعودية التي سترى بأنه أي حديث عن مضيق هرمز الذي قال ترامب أنه أصبح مفتوحا وبأن إيران لن تفرض رسوم لمدة 60 يوم، لكن هناك ترتيبات بعد ذلك. لذا كل هذه الدول معنية في الواقع بإنجاح الجولة التفاوضية، لكن لا نستطيع أن نتحدث على أن هناك وفود بهذا المعنى. ربما هناك مستشارين في جنيف خصوصا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هنا على الأقل أعتقد بأنه إذا أتى جيدي فانس، طبعا سنعلم من البيت الأبيض خلال فترة وجيزة، لكن قد يكتفون بإرسال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وهم مهندسا هذه المفاوضات التي فشلت أيضا في 28 فبراير عندما عقدت في جنيف، وكان الهدف طبعا بعد ذلك من قبل الرئيس ترامب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
0: وبتنا نعرف كذلك أن قبولهما محدود بالنسبة للإيرانيين، التعويل الأكبر على وجود جي دي فانس في هذه المفاوضات لتمضي قدما في النقاط المقبلة يوما. ولكن تابعنا أيضا تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي عادت للتشدد بشكل واضح وكبير، بالتالي أبرز ما قاله الرئيس دونالد ترامب يتعلق من جانب بما يخص الأموال، ولكنه أيضا هناك تلويح باستخدام القوة مجددا. نادية،
4: صحيح خيار القوة حنين لم يترك أبدا، لم يوضع جانبا، الرئيس دوما كان يضعه كخط رجعة بالنسبة لهم، والتهديد بالفعل بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود ترامب لضرب إيران مرة أخرى. هو مصمم على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لكن الطريقة هي تعتمد على الإيرانيين بالدرجة الأولى، ويفضل الخيار الدبلوماسي، هذا ما يقوله البيت الأبيض دوما. وطبعا هو وقع على هذه المذكرة حتى يكون هناك يعني مساحة للتنفس بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، واليوم كان يشيد بعدد السفن التي مرت عبر مضيق هرمز، ويتحدث حتى عن تقليص عدد القوات الأمريكية. وجيدي فانس أشار إلى هذه النقطة بأنه لن يكون هناك وجود عسكري.

الديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. الديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: عند الفنان قادم الساهر. نتوجه إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لاستراحتنا بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت 20 من شهر جون حزيران. بسيدني درجة الحرارة بتوصل ل 21 درجة اليوم، 13 على الصعيد ملبن. هون راديو 2ME 1638 AM.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2ME.
3: اهدأ عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: بس على 2ME 2ME

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبعها سوا عبر أثير راديو تي ام اي. صباح النور.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. سقط وقف إطلاق النار في لبنان، فسقط موعد التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتأجلت المحادثات الفنية العملية فيها. البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية معلنة فيه تأجيل المحادثات جاء ملتبسا وغامضا، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإرجاء، وما إذا كانت تقنية أم سياسية. لكن المعلومات المستقاط من أكثر من مصدر تشير إلى أن مذكرة التفاهم غير الواضحة بالنسبة إلى لبنان وإلى الدور الإيراني فيه، وخصوصا بالنسبة إلى وضع حزب الله ودوره مستقبلا، هي التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة. لذلك كانت المفاوضات بالنار في الجنوب والبقاع البديل اليوم عن المفاوضات الدبلوماسية في برغنشتوك، وهذا يعني أن الأيام الستين المقبلة خطرة وحساسة، والمعيار هو جنوب لبنان. فصمود وقف إطلاق النار يعني أن المحادثات في سويسرا يمكن أن تحقق نتيجة، علما أن وقف إطلاق النار هذا جاء بعد جهود مكثفة بذلتها قطر، إضافة طبعا إلى أمريكا، ما يثبت أكثر فأكثر الدور المحوري الذي تلعبه قطر على صعيد تثبيت ركائز السلم الإقليمي. في هذا الوقت ترددت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس على عدد من الشخصيات السياسية ومنهم سليمان الفرنجي تزال تتفاعل، والواضح أن القرار الأخير يشكل استكمالا لمسار متدرج هدفه الضغط على حلفاء حزب الله لفك الارتباط بينهم وبين الحزب، ولإفهامهم أن دعمه سياسيا ممنوع. وبالتالي فأن فرض عقوبات على فرنجي شخصيا هو للتأكيد لجميع قيادات الصف الأول المتعاطفة مع الحزب أنها لم تعد بمنجات من العقوبات، وبعدما كان الأمر يقتصر في السابق على المقربين منها. فهل الرسالة الأمريكية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا؟ البداية من جنوب لبنان واتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد ساعات عنيفة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبلاوي. تفضل صبح.
1: شكرا ديانا. إذن بوساطة قطرية أمريكية بدأ وقف إطلاق النار، لكن بعد ليلة لم تشبه أي ليلة سابقة خلال أكثر من 100 يوم على بداية هذه الجولة من الحرب. بحسب المعلومات اشتعلت الجبهة من جديد عند محاولة الجيش الإسرائيلي لليلة الخامسة على التوالي الدخول إلى منشأة علي الطاهر، واحدة من أكبر المنشآت التابعة لحزب الله شمال الليطاني. لكن الاشتباك الأعنف وقع ليتمكن حزب الله بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من قتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الدبابة التي أصيبت بصاروخ في ليلة استخدم فيها حزب الله صواريخ بركان وزلزال، واستخدمت إسرائيل فيها القبة الحديدية والمدفعية التي وصل صداها إلى العاصمة بيروت فجرا. نهار النبطية والجنوب لم يختلف عن ليل النبطية، حيث شنت إسرائيل أكثر من 150 غارة أدت إلى سقوط 47 شهيد وحوالي 100 جريح، ما رفع عدد الضحايا بشكل عام إلى 4000 وعدد الجرحى إلى 12000، علما أن الغارات استهدفت أيضا مرتفعات الريحان ووصلت إلى البقاع الغربي وبعلبك، كما أغار الطيران الحربي على مقر حركة أمل في النبطية، في رسالة واضحة على ما يبدو للرئيس نبيه بري بحسب ما نقلت مصادر ميدانية متابعة للأحداث. الجيش الإسرائيلي بدوره نشر فيديو لعدد من الغارات التي نفذها في لبنان، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 عناصر من حزب الله تلقوا العلاج في مستشفى الصفد شمال فلسطين، وما دفع طبعا الوسائل الإعلامية الإسرائيلية للتكهن أن هؤلاء هم من عداد الأسرى، خصوصا أن تلقي العلاج في وسط شمال إسرائيل لن يكون بطبعا إرادة عناصر حزب الله. عودة الغارات والقصف الإسرائيلي أدت إلى حركة نزوح كبيرة جدا من النبطية وقضاء النبطية، علما أن عددا كبيرا من العائلات فضلت عدم العودة إلى الجنوب في ظل عدم توقيع اتفاق ينهي الحرب كليا، وفي ظل حديث إسرائيلي عن حركة جديدة وحرية الحركة في لبنان. وأيضا إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية، وإذا ما دخلنا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من النبطية وعلي الطاهر، نلاحظ أن اللون البرتقالي وهي هذه النقاط هنا ازدادت بشكل كبير وارتفعت بنسبة 200% بعدما انخفضت بنسبة 90% في اليومين السابقين. أضف أيضا إلى أن اللون البنفسجي هنا، وهو اللون الذي يدل على تواجد الجيش الإسرائيلي واحتلال أراضي لبنانية جديدة بعد حرب إسناد إيران، قد ازدادت، وأن أيضا النقاط الحمراء التي تشير هنا إلى الصواريخ التي يسقطها حزب الله أيضا ازدادت. لكن الجديد في هذه الأيام بعد وقف إطلاق النار هو إذا ما اتجهنا بالخريطة إلى البقاع تحديدا إلى بعلبك، نلاحظ أن الغارات، وإذا ما تعمقنا أكثر، وصلت إلى بعلبك، وبالتالي هي كانت مستثناة حتى تقريبا في الأيام والأسابيع الأخيرة. بشكل عام الأمر غير مستقر في جنوب لبنان، وعادت هذه الخرائط الميدانية لتعطي إشارات حمراء وبرتقالية وأيضا بنفسجية. حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار ثابت، فقط بعض القذائف المدفعية سقطت بالقرب من النبطية الفوقى أدت إلى اشتعال الحريق في محل ليدا وليب السيارات. عدا ذلك لا غارات ولا قصف حتى هذه اللحظة. ديانا،
0: الأمر أن يدوم وقف إطلاق النار
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك صبحي. بين وقف النار في الجنوب واتفاق هاش بين واشنطن وطهران، هل تحول لبنان إلى صندوق بريد بين إيران وأمريكا؟ معنا مباشرة من واشنطن الزميل أنطوني مرشاق للإجابة عن هذا السؤال. إذن أنطوني مساء الخير، ماذا في كواليس واشنطن؟
2: ديانا، يعني من واشنطن الرسالة الأهم هذه الليلة أنه لبنان لم يعد تفصيل بالاتفاق الأمريكي الإيراني، بل أصبح اختبار التنفيذ الأول. البيت الأبيض لا يبيع وقف إطلاق النار عابر بالجنوب، بل عم بيحاول أنه يثبت أنه قادر على ضبط طرفين بوقت واحد، إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. المعلومة الأساسية هنا أن مسؤول رفيع في البيت الأبيض ديانا يقول أن بنيامين نتنياهو وافق بنسبة 100% على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. سياسيا بحسب المصادر الأمريكية أنه هيدي منا جملة عادية، معناتها أنه واشنطن تريد أن تقول لطهران إسرائيل لن تفجر المسار الآن، وتريد أن تقول للكونغرس أنها لا تقدم تنازل مجاني لإيران، بل تضع حزب الله تحت الاختبار. وبموازاه ذلك ديانا، بتأكد المصادر الأمريكية أنه النقاش لم يعد محصور بجنوب الليطاني فقط، بل ما بعد جنوب الليطاني أيضا، فإسرائيل لا تزال تربط أي انسحاب كامل بضمان أمن شمالها، فيما تركز واشنطن على ما تسميه هنا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضا منع حزب الله من إعادة التسلح وإعادة بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق تنظر الإدارة الأمريكية إلى زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن كفرصة لترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عملية، بالتوازي مع مواصلة الضغوط والعقوبات على حزب الله وشبكات دعمه. لكن ديانا، عمق المشهد هنا أن وقف النار في لبنان أصبح شبه بصندوق ضمان للاتفاق الأمريكي الإيراني، فإذا صمد الجنوب تبقى نافذة 60 يوم مفتوحة وتستمر المحادثات التقنية والسياسية. أما إذا
3: Sydney traffic in East Lakes. We've got a crash reported eastbound on Wentworth Avenue just past Southern Cross Drive. Port Botany reports of another crash on Friendship Road just off Bombora Point Road. Traffic getting through there nicely. However, in Melbourne, we've got a crash on Doncaster Road at the Eastern Freeway. Traffic's very slow in both directions there. And we've got another crash reported in South Melbourne on Queens Road northbound at Kingsway. Invest smarter with ComSec. Get your investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 9 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتوا برفتي إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، بداية الويكند يوم السبت اليوم 20 من شهر جون. صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 21 و13 على صعيد ميلبورن.

جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذا 2ME 1638 AM. الحكومة الأسترالية قامت بالرد على اكتشاف متجر بقالي في سيدني من خلال سن تشريع جديد يهدف إلى حماية المستهلكين والموردين من سلوك متاجر البقالي الغير عادلة. الوزير أنثوني ألبانيزي أعلم أن الحكومة ستقوم بفرض غرامات كبيرة على متاجر البقالي التي لا تتبع هذا القانون. هذا الاكتشاف قد أثار جدلا كبيرا حول سلوك متاجر البقالي الكبيرة في أستراليا. صباح النور لكم من جديد أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة وأكيد بنروح لأغنية حلوة. استراحتنا بتودينا لعند الفنانة كارول، اسمها صباح النور.

0: من عند الفنانة كارول اسمها منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME صباح النور.
1: الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى

0: كنا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.
6: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا.
7: مار إغناطيوس الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين ثيوفورس from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سألوا شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس.
6: This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: News update to MEE Australia.
1: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The US has beaten Australia 2-0 in their second round World Cup game in front of 67,000 fans in Seattle. The Socceroos conceded an own goal early in the match off the foot of defender Cameron Burgess, and 43 minutes in, America scored again. Australia's next game will depend on the result of the Turkey versus Paraguay match later today. Israel and Hezbollah have agreed to a fragile ceasefire in Lebanon, but Israel's launched fresh attacks since the truce was announced. There have been concerns fighting in Lebanon would undermine the agreement between the US and Iran aimed at ending the war in the Middle East. Further negotiations on that deal were cancelled at the last minute after Iran delayed sending their team in protest of Israel's actions in Lebanon. Israel then agreed to a deal with Hezbollah, but within hours, more strikes had landed in southern Lebanon. And the results of testing to confirm whether a deadly variant of bird flu has reached Australia are set to be released today. A wild migratory bird on WA's south coast has returned a suspected positive result for avian influenza, and samples have been sent to the CSIRO for confirmation. Australia is the last continent without a confirmed case of the deadly H5 strain, which has devastated populations of seabirds, seals and other animals across the world. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: جولة إخبارية لتمام 9:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
6: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: العودة لمتابعة أخبارنا. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. قال مستر أنتوني ألبانيزي الحكم النهائي تبقى لصناديق الاقتراع في انتخابات العام 2022, وكل ما يجري حاليا هو شيء إعلامي بس. صباح نور لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي, حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد, ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من $27, أما الأطفال فدخولهم مجاني, كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: وزا يعني

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو تي ام اي. صباح الخير.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
5: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تويني في الصباح.
1: Wake up, wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم.

0: انواع كتيره بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته فطاير بجبنه وفلافل واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: Get the news first from 2ME.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: النار تهمد. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

العناوين. نتنياهو يوافق على وقف النار. عون متأكد من أن التصعيد لن يمنع وقف النار. إسلام لدولة تقرر ولا يقرر عنها. عشرات الغارات بعد الرابعة. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار للـ BCI. وأسعد الله مساءكم. سبع وأربعون ضحية وسبعة وتسعون جريحا حصيلة اليوم. أما الإجمالية منذ الثاني من أذار فثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين ضحية واثني عشر ألفا من الجرحى. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال بناء على تعليماتي هاجم الجيش بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل